0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار برواب مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعة كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجكي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجكي فرز لمزقوت ونوجكي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي. پيشوا مسلم جراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيوجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پاريزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيوا. پنجم بانجام داني نيوجي كي بكومل كوشكي كت بودروز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم أوانين ويجب كومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارت وداواي لخوش بنيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك له نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي.

ليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

بك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. يا

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا

الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

أكفهم شر الفراغ والجدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام.

عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوي ولا سرسروشتي باكو بيغردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امگداری و آینی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیمی باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزریو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای بروداوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بیگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فرستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاس واستعيش بو خوي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصبحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر ناز و نعمت و بخششك بسر ایم و دروس کراوانی دی کدار شوتا بتنیا لای توی به هاول و هاوتا ویو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دست و سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراويك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خواهی گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناک پیدا گرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بناز و نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان سی جار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوالي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گرانا وشم هر بولاي اوا سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزیو پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی فرو پیروزیو پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هيچ پرستراوك بحق نيا جگل ذاتي الله نبي هر اويش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمش سيجار واتا پروردگارا بگردیو پاکیو ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایی ددم و داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فروردگارا صلوات بدل ديار محمد بندو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستلات لويك اوانا ديدنا بال اوزات بهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشش بو خوا بهميشيو بردوام.

يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا الصجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنو سيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكدو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كدبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

لخرابيك كأن جامم داوا دان دنيم بهمونا زو نعمة كانت كبيت بخشيوم ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي خواهي لهم خوش با شون كهيش كز لقناها خوش نابيت جيغلتو دليل يا غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي هركز بياني بإيمان باور دلني أيوة أم استغفار داوي لي خوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري أو بدلني أي لأهلي بهش دبيت وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كرتوانكاني محراب.

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش، و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی. بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە. یەکەم، ڕۆژی هەینی جەژنی موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: بەڕاستی ئەم ڕۆژە پەروەردگار گێڕاوێتی بە جەژن بۆ موسڵمانان، و هەر کەسێ هات بۆ نوێژی هەینی با خۆی بشۆرێت و خۆی پاک بکاتەوە. لا صحيح ترغيب وترهيب شيخ الباني دا هاتوا. دوهم، چاكترين و باشترين روجي هفتيا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: خيرترين روج که خوری بسرد هل هات به روجی هینیه. لو رجدا آدم پیغمبر سلامی خوایل سر به بدی هن راو کراو تناو بهشت و ولو رجش دا در کراو لبهشت. پیشوا مسلم گرایتی و ول فرموده کی تر دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی: افضل الايام عند الله يوم الجمعه. واتا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روجی هینیه. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. سيم، هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي غور دا پاريزري. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. چوارم، خوندني سورة الكهف دا ببروناكي نيوان هردو هيني. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر کس سورة الكهف بخوينه لروجي هيني دا او اوندرو ناكي بودا دا گرسي باندازي نيواني هردو هيني. لفرموده كي تردا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. واترو ناكي بودا دا گرسي باندازي نيوان خوي كعبي بيروز. هردو فرمودك: لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. پنجم، لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: زور صلواتم لسر بدن لروجي هيني دا، چون که هیچ کسی نیه که صلواتم لسر بده لروجي هيني دا إلا صلواتكيم پیدگاتو و پیم نشان ددره. ام فرمودهش لا صحيح الجامع دا هاتوا. ششم، خوشوردن و خوپا کردنو لروجي هيني دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی. پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: ما من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر ثم يخرج من بيته حتى ياتي الجمعه وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفاره لما قبله من الجمعه. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی:
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشر نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتی که های پارانوتی دا ولام جدریتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهنی 12 ساعه ساعتی که تی دای هر بنده که مسلمان که تی دا بپاره تو داوال خوای پروردگار بکه اوه ایلا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هینی دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

وسلم. یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار، پروردگار من ده فرمی: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري بيغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي غورو پروردگار داواي لخور بوند بودكن وكو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردارنية كصلوات من سربدا إلا وكو مغر ملائكة فريشتكاني خواي غورو پروردگار داواي لي خوشبون بو أو باوردار دكن لبر أوي صلواتي لسر من داوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم بهوي صلوات دانا وخواي غورو پروردگار تاوان دسرت و بليشت برز دكاتوا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلواتوا دجر صلوات لسر او كسددا واتا رحمتي بسردا دريجيو دتوانشي دسرتوو دبلشي برز دكاتوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. پنجم هوکاری که با گیرابون نزاو پارانوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه و الثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی: اگر یکی لئیو ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست بیبکا پاشان صلوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکا. و امام علی رضا و رحمتی خوایلی بید فرمویتی: کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. واتا پارانا و قبول نابد تا او باورداری کده پاریتا و صلوات ندا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. ششم هو کارب و بردوانبون لسر رگی بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من نسی الصلاة علی خطئ طريق الجنة. وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيقبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ ألباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تداب نردره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم يذكر الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوب نويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوب نويق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان للروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا. نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كر كعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستی دنیا و دو روز دیت دیو خمو خفات نامینی تو پروردگار لتاوان کانت خوش دبه. فرمودکه لا صحیح الجامعی ترغیب و ترهیبی البانی دهاتوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنة وصباص وخواي قورو مهربان، صلاة والسلام خواب بارب وسرقياني فاكي مباركي رسول الله، رحمه بزي خواب بارب وسرهم أمتي في غمر وتايبة خواي قورو رحمه بزي خوي برجاني بسر إيوي بيسر وبينردا خشكو براياني خوشوي اسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر لسر درسي فيشو حديثي فيشو كباس لعلوم شرعي وملايتي وفضيلتي خزمة كرديني علم شرعي أكين أوانيك خويا تبرع كان بو أوي ميلاد قري في غمران بن أوانيك خويا تبرع كان بو أويك بيامي خوا رسالي خوا بجانن بخلق اوانيك خوين تبرع كان لجيغي بيغمبران ادانيشن بو غياندني نامي خواو بو شوي فيربوني علمكيو شوي كردني عبادتكيو شوي جيبجي كردنكيو كولندانو دنيا نويستيو ازايتيو غيرتو غيرت منديان لا بيناوي رزا مندي خوادا باسي اوانا اكين هام حلقشا بردوامي لسر اوكارا بلكو خواي قورا توفيقي همو لا يكمن با كخزمتكاري علوم شرعي بين خزمتكاري قرآن بين خزمتكاري بيام والرسالة مزقود بين هتاوكو خواي قورا بهوي خزمت كردني قرآن و بيامي مزقوتوا بتوانين خوا لخو من رازي بكينو ولات من آودان بكينو ولات من برل سعادت و بختوري بكين إن شاء الله ودستيان بقرين بو بهشتا قوركش إن شاء الله. لا درسي ام جاره من دا باسي اما اكين علومي شرعي چيه؟ خزمتي علمي شرعي چيه؟ دوهم حكمي شرعي بران بربا كومل خلقانيك لناو مجتمع و كومل قطع ابي فيلي علمي شرعي بن چيه؟ سيهم بلاي اوانيك كوري ان تبرعكا بو علومي شرعي يا اوانيك خويا ان تبرعكا بويك خزمت بعلومي شرعي برو با علوم شرعي بن ايا بلو بايان لخزمتي خوادا چيه و ايا عالم ديني وزيفكي چيه اكا كاري علم ديني چيه عالم ديني اشاكي چيه لناو مجتمع وكوم القدا و ايا بچي علوم شرعي زندو دبيتاو پشاكي علم شرعي بوا الين هر علميك كخزمت بقرآن هر علميك خزمت بقرآن بكا او بيالن علم شرعي مثلا تو ابي فيري نحو بي فيري صرف بي فيري بلاغة بي فيري اصول بي ابي اقوال علماء مبخين تو تفسير ابي چاق بزاني ابي بزاني چوني تفسير بكي بزاني ما وسياني حل الزماني صحابة وهتاوك واقات اللايتو او علماء يعني بيشيتو چيانو تو لمبارو ابي امانة بدراسة بكي ام جاء او في الان خزمتي علمي شرعي او في الان علمي شرعي يعني او يكوا لفلك قران دا بسوره تو او في الان علمي شرعي ايت هل وسيله جايه هل شتي جايه بكاري يعني او علمانا ابيتو بيان زاني بو او تشاكتل بيامكي اخوا قران تبغي يعني تو اقربتو نحوي كي باش نزاني اقربتو صرفي كي باش شار زانبي بلاغي كي باش نزاني اصول الفقه اقال لنبي وهيش لنخوين بيت يا اقوال علماء لتفسيرا لسر او موزع عبابة كراوة اقر امان النزاني يا اوهمو ما مستابر رزاني اوهمو علماء السلفي صالحا كالبالي شرح حديث وقرآن وقصو فرمودان فرمو اي ابيتو بزاني بزاني چيان لو بابتو دو شو لباري عقيدة وبيت شو لباري عبادة وبيت شو لباري معاملة وبيت شو لباري هلسو كوتي اجتماعي وكوملاتي واقتصادي وآبودي وسياسي وبيت ابيتو بزاني اما مسيانة چيان وتو نق استا چي علين توابكي شكاتي ام ديني امال لفيا غمرا وري يقرين امو امانه بم دينه دنيا بكينه بهشت برود بهشت اكيد قيامته جبرين اما دي ام بهشت دنيا وقيامته تنها له پیغمبر و دس بنا گوي پیغمبر رساله كه عبارت له قران دي ابيتو چاگ اگادر بي لسيرتو جهنمي پیغمبر چونكه سيرتو جهنمي پیغمبر تفسير كي واقعي قرانا ابيزاني او چي كردو او صحابان چيان كردو علماء سلفي صالح ام قل اسلام يعني بامنوتو گياندو ابيزاني اوانه چون يعني كردو
آوا بری لسری حتی او کو بختواری دنیا و قیامت دست که ان شاء الله کوابو هر علمیک ل فلکی قرآن اب سوره تو او پیالن علم شرعی حکم شرع برانبر بع فیربون علوم شرعی چیه طبعا علوم شرعی دو جوره های انا فرض عینه یعنی چی فرض عین یعنی حمو تاک تاکی که امتی فی غمر به بیزانه هش یعنی فرضی کفایه اگر کومل کردی اتر کومل کتری نیکا قیناک مادام ایشکان را بر رو فرضی کفایه یعنی کومل گیکاو کومل کتری نیکا ایشکان را بر رو او پیران کفا یعنی کفایت کومل یک بیزانه و اینتر بلان فرض عین او همو کس یک به جیب جیب کا مثلا همو کس ابی خواب ناسه خواناسین به معنا چی بر رزکم نک خواناسی به معنا پناسی کردی ایسه خلن فلان کس خواناسی یعنی نیو جکاو بس نا خواناسین یعنی صفتکان خواب زانی ابي بزانی خواب بناسی ک یک ل صفتکان یو خوا بصیره هر ایشی اب کی چاوی لیته خوا علیمه هر خیال و دالغه و کارو کردوی گفتار و رفتار یک جبه جب کی خوا زانای پی بتواوی ل کارک حالیه ابي برواد هبه بما یکی از صفتکان خوای گور جل جلاله ها بریتیل چی بریتیل لویک حاکم خوای گور یعنی چی یعنی برواد وابه که خوای گور و کوچون توی درست کردوی تو ملکی اوی قانونی کی شی درکد ابه جبه جیب کی نک بر خوا پنامن با برواد قانونی خوانوی یعنی اگر کس یک بروای به حاکمیت خوانوی احترا و کو بروای به خوانوی اوای خواناسین يعني شلون مثلا من علم فلانكس يكري فلانكس علم امام الشافعي هزانم امام الشافعي كي يكري كي ولا كي ولا دايق و لا كي مرد ايشكيتيه باوكي خوت علي باوكت كي تو كري كي باوك دناسي فلانكس يكري فلانكس يكري فلانكس دانيشين فلايجي فلانيجي اي باش خواناسي خواتيه خوابكي الين يعني خواتنا با وانا الين بلين بخوا خوا خالقه همو كافرك همو ببرايك همو انسانی که مشرک ازانه خوا خالقه چون خوا ام خود ارزو آسمانه قابل خوا خوانه کی نبی همو که زانه ام قلمه لهر جگه یکا کوتبه ازانه ما خوانه کی یو بدست یو کوتبه تا خوا رو ازانه خوانه کی ای ام ارزو آسمانه پانو پورا ام ارزو آسمانه گوره قابل خوانه کی نبی ام هموشت عجایب لم کون دان راو ابی خوانه کو خالقه همو که زانه بلام صفت کانی تر خواهی گوره ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خواهی گوره نودو نوناوی جوانی لقرآن های ابه ابو نودو نوناو ام عبادتی خواب کن بو نودو نوناو خواب ناسین یعنی اگر بیتو تو صفت کانی خواه نزانی یعنی براسی زانانید حتی لقرآن فرمه انما یخش الله من عباده العلماء یعنی تنها كساني اقل اخوة اترسن كعالم بن يعني چي الفلامي شها بسر كلمي العلماء يعني اواني كزانان بصفتكان اخوة اواني كصفتكان اخوة دناسن اگر بيتو تو تنها لعلمي فيزيايا لعلمي كيميايا لعلمي فلكا يعني بلاي ما مستاي همو بشر يدوي بلام اقاداري صفات اخوة نبي نتوان اخوة بناسي بصفتكان اخوة بناسي اخوة اكري كي اخوة هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى كناسي إخوة بصفتكان إخوة ذكره أجا أما فرزي عينة أبي همو كسيك بيزاند يعني تو عليك إخوة أناسم يعني نودون ناوكا وبنودون ناوكا إخوة يقول صفتكان أناسم أزانم يكي اللي صفتكان إخوة الأمر يعني خواهي يقول أمر من بسرك أبي أمري بسرك كردوي نوشبك رجوبك چاوپاك با دمپاك با دايوانپاك با دستپاك با أخلاقپاك با أما خواه أمري كردوه خواهي يقول أمري كردوه أو شت حرام ميخو خواهي يقول أمري كردوه أو كارا أو أخلاقه غنالا جبجي مكا ميالا نزيكت بيتاو محاربايكا ديتو أما خواه آميرتا دي أبي آمير أبي مأمور أمركاني جبجي بكا خواناسين أبام شيوه واجب الاسترد فرزي عين نيوش بكي فرزي عين أبي طاعت وخواف رسي جيب جيب كي فرزي عين أقر هاتو معاملية كتكت بزاني حكم شرعي لم معاملة دات شيه خوات شرع شي فرموه تو خاوني بيامي كسي أقر بيتو برو تجارته بكا پیش اوی برو تجارت که کبزانه ازانه گمرگی چنه که ای باشه اگر گمرگه که دا لبازار اتوانه با سعر بفروشه که تعویزی گمرگه چگواده یعنی تو حسابی دینارکان دکی حسابي دينار كان دكي اي نابي حسابي اوب كيف زين ايا ام عاملك تو اي كي حلال يا حرام لبروا شرعه فرمي شرعي اخوا علماء شرع سلفي صالح
فرمویانە پێش ئەوەی بچیتە بازارەوە ئەبێ علمی بازار بزانی کامە حلاڵە کامە حرامە ئەوەی کەوا ئەڕواتە جامیعەوە پێش ئەوەی ئەڕواتە جامیعە ئەبێ بزانێ ئایا جامیعە چییە معامل لەگەڵ کی ئاکەی کێ ڕفیقتە کێ لە ملاتەوەیە کێ لە ولاتەوەیە کێ دەرزت پێڵێ چی ئەخوێنی ئەو مادە خزمەتی چی یانی هەموو شتەکانی بێ بزانی ئەی باشە ئەم هەموو شتە هەیە ئەگەر هاتوو شتێکی سەلبی تیا بوو چۆن مخاوێ و چە سەلبێ بکەم ئیجابیەکانی کامێ نەتیج یانی هەزار و یەک سوئالەکەی بۆ کارەکانت کە بوو فەرزێکی عینی خۆتە لە هەر بوارێکە ڕۆشتی ئەبێ بزانی خوا شەرعی خوا لەو بارەوە چی فەرموووە ئەو کاتە تۆ لەسەر پەیامی خوا ڕۆشتوی بەڕاستی تۆ یەکێکی لە منتەسیبانی دائرەی خوا ئەوەی کە لە منتەسبی دائرەی کارەبا بێ ئەزانێ بزانێ دائرەی کارەبا ئەمڕۆ ئەمری چییە چه ئەمرێکی بۆ دەرچوو ئەوی منتەسیبی دائرەی تەربیە بێ ئەزانێ بزانێ لە وەزارەتی تەربیەوە چه ئەمرێک سادر بووە بۆ جێبەجێکردنی تۆش منتەسیبی دائرەی خواین هەمومان هەمومان منتەسیبی دائرەی خواین ئەبێ بزانین چه ئەمرێک سادر بووە بیزانی لەو کارەوە بازە ئەمرێکی ژێ فەرزی کیفایە یەکێک لە فەرزی کیفایە ئەبێ کۆمەڵە خەڵکانێکمان هەبن مهەندس بن ئەبێ کۆمەڵە خەڵکانێکمان طەبیب بن ئەبێ کۆمەڵە خەڵکانێکمان مەلا بن ئەبێ کۆمەڵە بەس ئەگەر بێت و خوا نەخواستە تەنها بەڵە ناو کوردەواری خۆمانە تەنها کۆلکە مەلا مەشهورە تەنها کۆلکە مەلایە بەڵام بەڕاستی یعنی لە هەشتێکا کۆلکە بێ خەڵکی گیرە خوا بەدەستیەوە کۆلکە طەبیب کۆلکە مهەندس کۆلکە موەزەف کۆلکە مەلا ئەگەر شتێک بێ هەموو خەڵکی گیرە خوا بەدەستیەوە وەکو لە جادەیەکی سەری ئابڕۆی توفڕ یەکێک لە سارەکان عاتڵ بێ و کەم زوو بڕابڕێەوە نتوانێ بڕابڕێەوە حادثە دروست دەکا لەو ڕێگەدا ئەو کەسەی کە ئەهلی ئەو جێگە نیە و ئەڕواتە ئەو جێگەوە بەڕاستی کۆلکەیەتی مصیبەت دروست دەکا بۆ خەڵکی لەبەرەوە شەرع فەرمێتی کیفایەیە فەرزی کیفایەیە ئەبێ کۆمەڵە خەڵکانێک خۆیان تەبڕێ بوون بۆ فێربوونی علومی شەرعی بۆ گرنگیدان بە علومی شەرعی ئێمە لە دەستی پێشووە باسی ئەوەمان کرد وتمان وەزیفەی ئینسان دووشتە یەکەم ئاوادانکردنەوەی دنیا دووهەم عیبادەت و خواپەرستی دەی کەسێک کە بیەوێت دنیا ئاوادان بکاتەوە بەبێ مهەندێزی شەکەی ناڕۆ دەی کەسێکیش کەوا بیەوێت دینداری کات عەلاقە و پەیوەستی پەیوەندی هەبێ لەگەڵ خوا بەبێ ئیختیساسی علومی شەرعی نابێ وەکو چۆن تۆ بیناکەت بەبێ مهەندس ناکرێ ئەویش بەبێ علومی شەرعی ناکرێ ئەبێ ئیختیساس یعنی کەسێک شارەزای شەرعی خوا نەبێ کەسێک نەبێت تەعلیمی خەڵکی با بۆ شەرعی خوا ئەو خەڵکە چۆن پەیوەندی بخواوە بکا دنیای ئەو خەڵکە ئەفەوتێ قیامەتی ئەو خەڵکەش ئەفەوتێ لەبەر ئەوە شەرع واجیبی کردووە شرع واجبي كردوا فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعني القرآن واجبي كردوا لهمو طائفيك لهمو ديك لهمو شارك لهمو منطقيك أبي يكي قبي خوي تبرعك بأويك وقومكي خزمكاني لينذروا قومهم بأويك قومكي كسوكاركي دانشتوكاني هاولاتيكاني بەحاڵی بکە بیان ترسێنە لەو خاڵە خەتەرانە ئاگاداری ئەو حەقڵە ئەلغامانە بن کە ئەلغامی جەهەنەم من خوا پەنامان با ئەبێ ئەوانە بزانێ بەچی میلەتی بەرەو جەهەنەم ڕوا بەچی میلەتیشی بەرەو بەهەش دەڕوا ئەمە واجبێکی قورئانیە واجبێکی قورئانی قورئان دیاری کردووە ئەبێ کۆمەڵە خەڵکانێکە بن وا بن جابر رزقكم حكم علمي شرعي هندك كفايه هندك فرزي عينه مثلا نيوش فيربون اصلي دين فيربون خوا ناسين پیغمبر ناسین معامله لەگەڵ قورئانە ئەمانە فەرزی عینن ئەبێ بزانی تۆ کاری تۆ لەگەڵ ئەوانە چۆنە فەرزی کیفایەکەشی ئەوانی ترە ئەگەر بێت و مجتەمعێک مهەندسی تیانە بێ ئەبێت مجتەمعێک طەبیبی تیانە بێ ئەو مجتەمع هەموویان گوناهبارن حەتاش کتێبە شەرعەکانە فەرمن ئەگەر تەنەکە چییەک نەبێ لەو منتیقا ئیشی ئەو خەڵکە ڕاپەڕێنێ ئەفرمێ هەموو خەڵکە گوناهبارە بێ وەکو چۆن نوێژی مردوو ئەگەر بێت و نەکرێ هەموو خەڵکی گوناهبارە بێ ئەگەر بێت و یەکێکیش لە پێویستیەکانی مجتەماع و کۆمەڵگا جێبەجێ نەکرێ ئەو خەڵکە هەموو گوناهبارە بێتیایە بە مەعنانیە یانە تەنها بە نوێژەکە گوناهبارە بێ نەخێر ئەوانیتریش گوناهبارە بێ جابر ڕێزەکانم یەکێک لەوانە کە مۆزوعی ئێمەیە فەرزی کیفایە ئەوەیە کە علومی شەرعی زیندوو بکرێتەوە ئەوەیە کە علومی شەرعی بخوێنرێ ئەوەیە کە وا علومی شەرعی بتوانین برەوی پێبین ڕەحمەت لە گۆڕی باپیرانمان ڕەحمەت لە گۆڕی پیرە ژیرەکانمان ڕەحمەت لە گۆڕی مردوانمان کە عمریان تەبەڕع کردووە بۆ ئەوەی کە خزمەتی علومی شەرعی بکەن بەو نەداراییە بەو بێدەسەڵاتیە بەو فەقیریە لە هەموو دێیەکە مزگەوتێک بووە لە هەموو مزگەوتێکە مەدرەسەیەکی علومی شەرعی بووە حجرە بووە
لو حجرانا خلقي بيولي توانا او يتواني يتي كري تبرع كري هاتو فيري قرآن بو فيري فرمودة بو تربية فرودك راو هرشن او خلق بهوي او حجرة ومدرسانا هرشن جستيان لعذابابو هرشن لاشيان لعذابابو بلام روحيان بهوي قرآن بهوي اخلاق جواني اسلام پر لسعادة وبختوري بو لوانا يسي اما جسم ما لإسراحتها به لا شما لإسراحتها به بس ياري مورم بلام روح ما لعذاب دا يسا يعني خلقاني بابا فيلاني منوتو روح يان لإسراحتها بو خفت يان نبو نارحت يان نبو بو أخلاق ديني ساري بو جاري بو كاملا لو أو خلق داهبو بلام يستا جسم ما لإسراحتها يو روح ما لعذابها لبر او ام با پیرانی ایما توانی یعنی مثلا تو عاشق کی لهر باخه کی زمانی کند با خو ملک الو منطقه هورا معنا لو منطقه نک با خو ملک انت حصی مدرسه تی ای حصی مزگوتی تی ای وقفی مزگوت وقفی مدرسه وقفی خدمت کاری علمی شرعی بم توانی یعنی خدمت علومی شرعی بکنو بلین وكوب عزم كردن هر كتابي لهر ولاتك اخوان رابي لو انش لكردستان ان شاخوان راوا قورترين جائزه شي تاور غيراوا كعباره لجائزه الشيخ الاسلام كيسم مقابل نوبلي امريه برزكانم امدوار ان شاء الله كاخواي قوره توفيق من با او واجباتنا جيب جيب كين مثلا تواشا كي هر ديك بانغو صلاو جمعه وجماعه لهمو ديك فرزه هر دي اك بانغو صلاو جمعه وجماعتي تيانبي او بزان بحكم الشرع هميان گناه بارن با روجانه 5 فرض نيشكا با روجانه 1000 كع سنت كا با روجانه 100 هزار صلاه لسر پیغمبر با روجانه لمالي خويا يك جزء قران خوينه بلان ماتم ديكي بانغو جماعته جمعه وجماعتي تيانيا هميان گناه بارن بحكم شرعي هميان قناه باربن يعني أبيه أو دولتش أو حكومتش أبيه مسؤول به مسؤولة برامبر بجي بجي كرني أو أقربتو ديك مستوصفك تيانا بو دنيا أكين بقالة دنيا بر أكين لقرم وقالة على بوشي مستوصفك واني بو شوات حقي خويتي من أقربية شوات باراسيني صحتم تندروسيم واجبكي ديني ما واجبكي إنساني ما أبيه جي بجي بكم حكومتي شي بجي بجي بكم بلام لوش قرنكتر بوني جمعه و جماعته بانغو صلاتكش ابي جيب جيبكا اگر ريكا چنده جمعه و جماعتي تيانبه او نقناه بو حكمته نسره همو كاتك همو بانغيك كوابو فرزي كفايه ما ابي امانه جيب جيبكن فرزه فرز اما لهمو كتبكي الفوبي اسلامي دا لهمو كتبكي فقهي دا لهمو مذهبك دا اما ايتيايه حتى عندي علماء فرمن بانك جمعه و جماعت يعني نكهر جمعة جمعة وهي هيك خلافية يعني بلام أكثر علماء أكثر علماء أكثر فقيها كان أفر من بانجو جماعة كردن فرزي عينه أبي إقامة بكرة أبي إقامة بكرة فرزي كفاية يعني لو آوايا كجمعة جماعة تيانا كرة أو الشعارك يجوري خوي تيا برفان بوا وجناهك يجوري عن كدوا بجناهك جماعي يعني جناهك جماعي بقومل أو جنا خلكها جناه بالبيت جاب الرزقانم وكوچون يعني ايما خما خوين مستوصف هيك بو خومن بينين چكاتي مستوصف براسي بو اويه كمحاربي ميكروبكا محاربي ميكروبكا يمزقوتيش بوني عالمي كي ديني لديكا لقرك يكدا ابي محاربي ميكروبي فكريبكا يعني فكرك بوغن شتيكي بدخلاقي شتيكا زرر ادا ل استودهاتي ملتكا واجب عالم ديني مقاومه يبقى واجب على عالم ديني مقابله يبقى واجب عالم ديني بروت سنگره وبرامبري اك چونك وتو معنى عالم ديني ميلادگري پیغمبران ميلادگري پیغمبران نكتن هالخوندوا لكارا لعبادته لعلم لتقوى ده لمقاومه ده يعني ابي بتو انا مقاومه وكار خرابك هتاوك او ملتيه وكو او ربازي خوا فرميتي جيان بعد تصرو برو بهشتي گورش عموما كوين ري ان شاء الله بلاي أوكم الله خلقانيك خزمتي علم ديني أكن يا برو علم ديني أرن خواي جورا جل جلاله أفرمي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات أفرمي أوانيك وأهل علما أوانيك واختصاصيا بريتين لقرآن لفرمودكاني في غمر
اختصار بريتين لويك احكامي خواي ازانن افرميد لناو مسلمانا كان دا چندها درجه برزن اوانا للروجي قيامتها خواي قورا علماء افرمن علماء وكو عزم كردي يعني اواني ميلاد قري بيغمر يعني وكو چون بيغمر عبادتي كردو بجوايكا وكو چون بيغمر دنياوي زبواوي اواني شاونا دنياوي سن اواني بيان اوانا علماء افرمي او كو مالا خلقانا للروجي قيامتها خوا يعني خات الدوايا مو خلقوا بيغمران افرمن يا رب العالمين امان علماء امتي منن بو اوا فرمي اوانا درجه تايبتن بو داناون چونك هرچي صلاحاها هرچي بياوي صالحا انتاج علماء هرچی چاکه یک به کل رجی بهوی دین و برپابو به ایلا انتاج علماء من آورد درجه تایبتم بوداناون فضلی تایبتم بوداناون تبر زکم خواهد آواش تکی آواه دیاری کرده با کرکت با چی کرکت تبرع نکی با دین با کرکت تبرع نکی با علوم شرعی با کرکی زیرک وكو چون خوي تبرع کار را وكو عزم کردی لهندسه شهاده ی موفق به هندسة خدمتم أكا بلان براستي علومي شرعي كاش كري زيركي إيه شوكا زين نوكن نوي ميلاتي في غمران أما يكوا مجتمع ببسيتو بخواوا أما كاريكي جرينجي إيه كاريكي لهاتوي إيه أزاي بياي أزاي إيه أجا كركي زيرك التبرع كيبا وكارا براسي بسوت ميلاتي في غمران زين نوكيتو حديث كثير في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إنسان كمرت سجل أعمال داء دنوتر كوتايفين أي دنو بيكا تهيشي بونا نوسر بلام لسيشتا فرمي بويا نوسر يكميان أويا كوا علميكي بوبي كبو علمي خزمتي خلقي كدو مثلا زور كزي قلم بدس شد نوسر توجيه خلقي أكن دنياي تاريخ روناغ كنوا براستي او نوك قلمانا او نوك قلمانا اوي چراي خواين چراي خواي بلان نوك قلمكا نابي حبرو زهرو هلا هلي تيابي خوافنا من بادر خوار دي خلقي بدري ابي او قلمانا مادام قلم خواستويني في خواردوا نون والقلم وما يسطرون خواستوين بقلم اخوا فرمي قلم بدستكان زور قرنقن چوكاتي خواستويني خواردوا بمواقع النجوم سوينيشي خواردوا بنون والقلم وما يصورون دي كوابو يعني ام قلم بدستش چونك قران كاري وتوجيهي خلقي اكا براسي كاري كي قرنقا واجب لسديكا خواي قورا فرمي لدواي مردنيشي چند كاري كردوا خواي قورا فرمي سجل لكا وداناكوه خلقي كمرت يكسر امره اخي براسي انساني واهي كاتي كامره توازي اخرتنا وقورو انساني واجهي كاتي كامره انسان يوايا كاتي كامري اخرته ناو قلوة بلام انسان يوايا كاتي كامري اخرته ناو دلوة او انسان عنك اخرين ناو قلوة براسي كوتايان فيها توا اعمال وكرداريان توا كوتاي بس اوانيك اخرين ناو دلوة او براسي علميان بجهشتوا خزمتي علميان كردوا زلامي وايا توانيتي خوي تبرعك ببعالم زلامي وايا مالي تبرع كردوا زلامي وايا وقفي كردوا او همو خلقا بزقوتي كردوا وقفي كردوا اما انتاجي چيه انتاجي او بياو كارامانه كباش ديانا برچاو بزنين ايا اي كاري عالمي ديني چيه كريكاري كي كاربا اروا نور من بوينتو هم كاربا ام نوري بوهناوين اي باش عالمي ديني چي من بوينه عالم ديني پرورده خلقك خلق پرورده اكا يك يعني ملا ابي پرورده كري خلقي بي مربي خلق دوهم ملا ابي اصلاح خلقك ام مجتمعك توشي خرابه يقبه توشي هلأ يقبه ابي اصلاحك وكو چون دكتور مكافحي همو ميكروبيكي كشنده اكا وزارة صحة نفيرك لكاتك اكا ميكروبيك بلاو بيتوا ابي ملاكانش اواني كميرات قريب يغمرن ميكروبيكي خراب ميكروبيكي فكري ميكروبيكي اخلاقي شتيكي خطر رؤكاتنا ومجتمع وكوبالغوا اگر نفيري بوناكن او ميراد قريب يغمرني سيهم ابي توجيه خلقا ام رقا كامية چون رقا بقري او رقا كامة باشا كامة خرابة برو كيو بروين ابي توجيه خلقا ملا نابي موجه به توجيه بكري ملا ابي ملا وكو مهندس وايا وخلقي جوكو كريكار وايا چون مهندس توجيهي كريكار كانكا چون مهندس توجيهي كريكار كالا ايشك وابكا ملا شبه وكو او مهندس توجيهي خلقا بلا ما اگر ملا توجيه كرا ايترا وكاري نامي لتر ملا اگر توجيه كرا ايترا وخريتكي لدز نما ومهندس نياو چوارم ملا دليل قيامتي خلقا
ملا ابي دستي خلقي بقري ولا الدنيا بيان جينه لمهم الغامه الغامي جهنم دان راو لا اخلاقي لا اقتصادي لا سياسي لا اجتماعي لا هم جور كارك الغامي شيطاني تي دان راو ابي لنا امهم حرامه ام خلقه ببارزه بسلامتي لبردي سيراد بيان كات اوبرو ام بالراسي دليلي قيامتي بينجم ملا ايجي بريتي لا غياندني بيامي خو ام قرانك اخوان اردويتي ابي بوغين ري يعني معقوله اقر رئيس دولتك رئيس حزبك وزيرك ايشكي بلاو كردوا وزيرك اقر هاتو كاغز وبيامكي بلاو كردوا هرشي اعلام هي بلاو يكاتو هرشي جريده هي اذاعه هي تلفزيون اي باشا كاغزك للاين خواو هات اي نبي اعلان بكري كيش ابي بيجينا او كومل خلقاني كاختصاص يعني هي تايا كبيان الله العلماء كفيان لين وارساني في غمر او كسانا لراسيدا ابي هرچ ما وكم توابو بلام او نشبلين اي بچي علومي شرعي زندو كريتو يا كميان براسي هر كسك هر منطقه يك حقوايا او كرانش كلسفي ششي علمين لسفي ششي ادبين حقوايا هر لو زيره كان او نغيره منبن خوان تبرع كان بو زندو كنوي شرعي اخوا خوان تبرع بكن بو كلية كي شرعي بو اوية كا دكتورايك لبابته كي ديني دا بينو دوائي بينو خزمتي ملت بكن چونك اگر بيتو علماني دين حفتي فيشو وطمان وطمان علماء وامراء اگر بيتو تواو نبن ملت برو فساد الروا بلام علماء وامراء اگر بيتو تواو بون ملت براسي حاسيتهو من لدى حسيته يعني عالمي ديني شغلته اختصاصي تواوي هبه لك عريق ويا براسي من لدى زرر دي لنا من لدى قازان جي لياك جاء براسي حقو يكم شتمان اويا زندوبونا علمي شرعي بكري زيرقة كريت بكشي زيرقة كريت كبتوان خوان تبرع كان بوكارا دوهم وكو چون كلياتي اهلي هي وكو چون كلياتي اهلي هي اي باشا بو مدارسي اهلي نبيت بو مدارسي اهلي نبي كري قنجي زيرك خوي تبرعك لو مدار لو كليات اهليانا دينيانا خوان پروردب كانوا زو خوان في بغيانن انسان كوا زور زيرك بي زو في اقا لكليات اهلي جه لواني زو تدس يبقى زياتر دس كراو بي زياتر مقيد نبي بهند قوانين وهند شتي تايبتي و زوتر اقا بو مرامي كهيتي و بو مبسته هيتي سيهم براستي ما مستاكان اگر هر يك هل یک لما مستایق دو قطابی سی قطابی زیرک پرورده بکا پیان بگینه تقدیمی جامعه کانیان بکا براستی اوانشا اتوانن علومی شرعی زندو بکنوا و میدوارم لقافی خواهی گورا خواه لبرنا و جوانکانی خواهی بیبش ما نکال لخزمتکاری علمی شرعی دا بیبش ما نکال لوی که نکال لخزمتکاری علمی شرعی دا بیبش ما نکال لوی که لهر ریو یکی با کر یکی با مال یکی باشد هر یکی بشتیگ

من مرينه لسد دينداري زينو مام كاتوا ولقل على المصالح كان دا حشر مانكا. وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منصوري كوري عمار يكيب ولو كسانيكا في وتراو أو كسيكا زوملي واعظي شام وعراق ومصر والدلي مرزويزي دي وكردوت ولا عاموش لها يكاني طلي هاوريك مهبو هاوريك مهبو أهلي مزقوت والعافية ما ويك دياري نما أو كاتا وابوا خوحهم إلا مزقوت ويكي دياري نما يتفرتيان زانيوا يسبب يعني أن برو رمزقوت هلا خطو بزيدي باشا بوايا باشا خو لنقائي خواه خوش يسرع باشا هر كسير نجيب يعني لمزقوت وخواه قرب ومان يكا سبب إذا بزيني الرسطة جان منصوري كوري عمارة برا كان قال الرشد دايلة درقاوك يطلانك سيولا في الله يطلانك وتبابي تجيبه ولو الرشد نزوره هر بيهم ترساب ده مشاري وقت يكشوب ناشرين بو ده سر مرقيا قال يوتم حالة بوايا انت والله انشي يبشا والله من كسي يقمون راسم لقل خطا عينا كتو او نعزوش تم وخرب بو قال يكم دار خواتو شيم نخوشي كردم من عادت موابوا لما القرامت لمزو القرامت وقرد كان داخل سوق درقاو فنجرو مشروب مفاد خوا هر سفري كردم يكم دار توشي من اخوشي بو متم جي كم برنا برا خورا قرآن كم برز وكرتم خواي بو خاطري كلامي خوت شيفان بدا توبا الله خواي قرر شاكي كردمو دواي ماوي يجي ترك الصحة ماتو يما وانا زين ام صحة البو معنا مينيا ام صحة با يما بيتوشين اخوا ام قنجيتي بو خواي بيتوشين خوكي تري بو دينار بو دولار بو حزبي دنيائي بو هر قضيك بس توبل خوايا من كسنا من بو تو يكم خوايا كوت خوايا بو تو يكم با من يشهر باشنا بم لقلتا تو باشا بي لقلتا تو اي شكي جاء الله من يشوت خوايا كاتي صحتم قرا وقافل بو رأي قرا مو سر تاوانك جاء لي دوهم تجنوه وتم جيكم برنا برو خوايا قرآن برزو كردو لخوا زور فاريا وتم خوايا بو خاطري كلام خوش شفان ده وعد يتنا قرا مو سر كاتي توشي ها توشي نارو حتي بن رو كان اخوات توشي باشا بن يكسر صحتي قرا وشيطان غافلك الله أمسي هنجارة توشب إيسا هر شيء أكم خطي قرآنك نابي نمسفية هر شيء أما يدعا بكم ناس وانا دعا بكم زبان فرس نتو شباسي مردني كسي أكم بوتان كتم كسي لانا بو بنتان شوان مرد كايك نخل نواريش أمش كسي قبل أنك خوافا نابا عمدا خواي قراء واما لبكا وقرآن حجة ببدا سمو لا يكمالو الله إيسا وتي تو دعا بكم الناس وان دعا بكم الله شيء هولم دعا بكم زبان نهيرا بيسم برون خواهد سيم لياك النقش ملايك درقاي حوشان قرياني عليا برز بوها هواريان كوتيان بيسم

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

ما وسا عبد الكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمان فرسلاوات بن لسري في غمر ام صلواتك ايوا اذا روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روج صلواتي او بقيت خدمتي في غمر فرمي اي عاقبتي خير اي توشي خير اي خوار رحمي فيك ام كلمانتي ودنيا هي ما كارها وسي ما ندبي دوما بوتيري برمشكاني كريمان بوتيري هزار جاريز خوازي ايكا خواتوشي خيريكا خواني وري اي ام صلواتي ان لسري في غمر خوا فرمي هر كسي صلواتي بقى لسري في غمر من دصلا ولا سريعه دي اما فضلك يقورسو للروج جمعة فراموشي مكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وبركاته عليه. فيقول عليه الصلوات والبركات: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. مسلمان برزكان براو خشك إيمان داركان، سلام ورحمة إخوائي مهربان برجة بسرتانا وبسرمانا. أمر فيك وأتينا خزمتي باسيك بواريك تر كأوش باسي نعمتي زبانة وآسواركان زبانة تبشوي أريني تبشوي نريني برزكان زبان كبريتيا للاي ايما لم باشا قوشتا لم همو قسو باسا لم همو توانا لم همو هوسوراندنو جموجولا لم همو كارابونو فعالبونا ام زبانا اكيكا لنعمتكاني پروردگار اكيكا لخلاتكاني آسمان خواهي قورا لناو مخلوقو جانداركانيا بمروفي بخشيوا بو کومل مبستی گران قدر و پیروس که ابه ایم ایماندار لو بوارانا بکاری بینین ناوی لبوارکانی تری خراپا بکاری بینین که بیت مایی لناوچونی سر و مال و جین و دین و جنگی دنیا و قیامتی خو مانو خیزان و کومل مانو امو او بوی پیویست اگام لیبه که اما خلات خواه و نعمته نابي وهاب كاريبين بيت نقمت بيت نقبت بيت نهامت بو دنيا وقيامت كهسمن بمكر يتر ضبطي اكين ضبطي اكين ازانين چون بكاري اهينين لكيا بكاري اهينين بو چي و بو چي مبستك بكاري اهينين اگر او چارچوي بوداننه تو تربيتي نكي او وكو سياري بسكان وايا الروا الروا تا تو ادابا چالو چولا و ملی تو اشکینه ولا ناود ابا اگر تو او تربیت نکی او مالی تو کاول اکا نگ مالی تو بلکو کومل گهلا ورشینی تیکی اداب شر و شور رقوقین فتنه و محنه همو جور نهامت نقبت یکان بلاو اکاتو و فخشي أكاتور ناوكم القدا تعبيت كالتشر وثقافة بخلقك أمزبان زور قرنة لهد الروك ومهمة ويا أوانيك باوبا في العقل كاني خمان بون همو جار بيانان زباني خوان قطو تيان زبان آمان أوش بروبومي فرموديك خوشويس عليه الصلاة والسلام كأفرمي همو أندا مكان لميشكو لچاو لبيو لدسو لقاچوا لدلا ولا روحه ولا نفسه وام عندما نتيقرا همو بيانك هلسن الانزبان بك بخاطر اخوا اقل لمن به تو چاوساق و پیشوای ایمه همو من بسرائم به تو بوشوینی خراب ممن به بوسر گفك و ملشکاندن و زبلدان ممن به اقل لمن به فعلا زبان عنوان انسانا تو او کس ابینی او شخص ابینی نازانی چی مالک و چی بازار و دنیایك تاقس اکا كقصي كت أزاني عقيدي فكري حزي خواستي ايدولوجي أفكاري هوايته حزو أمانيشي بهي زبانو أم زبان لافيته وكتشن لسد دكان لافيته نسراوة بهي أو لافيته أزاني أم دكانة چي تيايا چي عرزكا چي پيشكشكا چي أفروشه أو لافيته نبي نازاني لناو چي هي وكي هي چي باسا زباني العنواني إنسانا بزبان أزاني أو كسا كسا يانا كسا او كسا اهلا يانا اهلا او كسا فسنا يانا فسن ونارسنا ام زباني ارايج لو ادا وغزارج لو ادا بوهي ابي ايما دائما زبان من اقاما ليبي اجينا او مالي ايما يرانكا بوهي هرزو شاعر ام راسي زانيوب با ايما وبخوي فرموا احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك إنه ثعبان أقال لي بأمارا ندقز يشنك أمام مارا ماريكي
بأمانة أقف فريان نكيو نيبسيته زنداني نكي بكيف خوي بيت الدرو بلاي راس وبلاي شفا بجزه لبيش أخده جزه شو كان زيك ترين كز لزبان صاحب زبانك إيه أقف أو بتوعنا أو هم عالمات يكبر بدأ وشربني تو بجزه أي قابلة ناتو أنا بتوعنا يري كان زيك ترين كز لتو لا لزبانك خوتي جاء أقف بتوعنا بملا أولاد مال كاول كائناتو أنا مالي تو كاول كبيش عالم لبر أو واحسب كمارة ويا عبد الله كريم مسعود أفرم يشتيك من نبيني ولا دنيا دا شياوي زندان كدن به وكو زبان أقر شتي هبه مستحقي زندان به بس زبانه ألن بو ألن چونك لناو سيودود دانا واتا سيودو حرسا زندان كراوة سيودو حرس سيودود دانا كمان أو جالنا أم شويلاكو أم منطقانا دوبار زندان كراوة واتا سياجي كتريشي بو شوري كتريشي بو او جاهر وكماريه تدروا خوتا غزي او غزي فتنه ان يتوب بلا ان يتوب تو بلايك بودوز نو ولا تاريخ ولا كون ولا نيدا لنا مال وخزان وكملا لنا حزب سياسته واداره وفرمان روايده شيكم بودوز روكي شو قيران كزبان دروسي نكد بي ازبان دروسي نكا حموي خطا زبانه بويا او اندام انهم يلن فريام امان اغاو اليمن بي فعلا هميان بسون بزبانه بويا براسي زبان اگر باش بکاری بینی یکی که لحر نعمت و خلاط گورکانی خوا اگر تربیتی نکیتو اگر اگر لی نوی ابیت نهامت و نگبتی کیوا همو شکتی کدا و همو دسکوتو سرمایو دسمایکان لدس ادا جاو انسان اوش ایمان بوی او حدیثی خون موافر می ایمان انسان بسراو بدلی و دلیش بسراو بزبانو کوابی گشتی بسراو بزبانو ام زبانه عنوان انسان او اتملي تو اشكين ادباب دوزخيا برسكاته ادباب بهشتي برين صحابه فرسي فرمي يا رسول الله تو او نباسي خطورته زرر زيان زبانكي بوشي او كيلين بزبان خواي غورك لبيشان اوما لسركا لقل اوانا لبيشان لقلكا لسر همو قسيك لدمان دريه محاسبه هي فرمي اي مال اوابه مگر خلقان كبسر واسنن او جهنم ليش ابنوا ونقول الله يدوزخ هم يفني زبانية وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم كوابي ناي ناو حصاد واتوكو دراسة أم أرنيتوا قاتوا قل ما اندسوا بيمان هم أرنيتوا وهو زبانه زبان دو جور إيشكا يا أدباب بهشت يا أدباب جهنم يا قورب بسكاته ويا نزمة تكاب أسفل السافلين لبر أوا أبي مسلمان أقيد زباني به ميشو بخير نوا هي كونو نوا ببرسن ببيسن بخير نوا بزانن مساحي كاول كاري زبان شن زور اواني كزبان نا پارزن بوية براسي ابي بي پارزي ابي زبان بپارزي دشتي باشا بكاري بيني بوية فرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت هر كسي باري بخارج دوائي هي باقسي باشكا اگا قسي باشي پين نكراو نزاني قسي باشي نزاني بابي دن بي كاوي دو موقف هي سكدن نشتي باشو كاتي باشو ما بسي باشا وبيدنيش كاتك شتي باجنيه او مجلسه هي بيدنيه بيدنيش موقفه بيدني اعتباره تفكره تذكره غوريه بوي وتراو السكوت من الذهب بيدني التون وزيره جوهر ياقوت اگر او مجلسه هي او نقسي تاكي اشيت هند مجلسي او بيدن بي أو شنو هذا؟ أو ترأبي أو غيبتك أو بختانك أو حكاية ما لا يعنيك هل أخوك وتثنى أو زلك أو شلك أو أروى لقل ملشكاوان برو ملشكان دن تولم كاتا بيبي دنبي أو بيبي دنبي قولتين تربية درس بو كسانيد كدم خنها مش يكون لهم باسو خاسي أكوان نوا وقت واهي لخو موضوع كسي طرحيك كاك همي بهر شوار بلو ببي خواسي أكون ناوي ببي او ربتي بوانو بي ببي او بكلك بي ببي او بو دينيان بو دنيايان بو مناليان بو إسيان بو دهاتيان باش بي بلكو بهمو بيوري الزرارة كشي يخوضون مع الخائضين اما يكمل إنسان أشكيه بوي أبي لهندي موقفة بي دنبي بي دنبي قورتين درس وتربية بواني كدما خنهموش يكو لهمو باسو خاسي أكوال نوا كأفرمي وكنا نخوض مع الخائضين اما يا هي ما هي هلا خو داني شو نازن سباسة حر أبيني خسأك أو جوي أجري أو تشريك أو
دەمیتی ئەخا ئەخ ناوێ کاکە ئەوێتۆ لە هەندێک حاڵەتە بێدەنگ بی کە بێدەنگ بووی خەڵکیش ئەپرسێ ئەم کابرا ژیرە خوێنەوارە بۆچی بێدەنگە هەر بۆ دا ئاسڵەکێ باسێکی عاقڵە بێتە لە دیارە ئەوە باشە بۆیە بێدەنگ بۆ کاوێ با منش بێدەنگ بم ئەوە دەرسە ئەوە تەربێتی ئەوانی ترە ئیسا ئەم ڕۆژگارە دنیا بەچی کاول بۆ لەم ڕۆژگاری سۆسیال میدیا و ئەم ئەنتەرنێت وشتە بەڕاستی زبان ئەم پەنجەلێدان و ئەم ئەسپێ کوژیە وەکو بازێ خەڵک ئەڵێ هەروە ئاکەیت و ئاکەی عومر و چاو و عەقڵ و فکر و گشتی ڕۆی ئەمە هەمووی بەرەوبوومی زبانە جا خوای گەورە دوای قورئانە فەرمێ عەلەمە القورئان ئەو جا فەرمێ عەلەمەهو البەیان عەلەمەهو البەیان دوای قورئان هاتووە دوای قورئان نیعمەتی قورئان ئەو جا بەیان جا بزانە بەیان چەند مهیمە لە ناو هەموو مەخلوقەکانە هەر مرۆڤە ئەتوانێ قسە بکا بەیان بەیان واتە دەتبڕین خەمەکانی دەرەبڕێ بە شیعر بە نووسین بە پەخشان بە تابلۆیەکی جرنگین و سەنگین بە خوتبەیەک بە وەعزێ بە ئامۆژگارییە بەم هەموو خێروبێرەی کە لە زبانی باشە هەیە لە دڵ و فکری خەڵکی باشە هەیە عەلەمەهو البەیان بەیان زۆر مهمە ئەم هەموو مەخلوقە گەورە بگرە هیچی بەیانی نیە ئینسان نەبێ تەنها خوای گەورە ئەم خەڵاتی زبان و بەیانی بە مرۆڤ داوە وێ ئەبێ مرۆڤیش مرۆڤ بێ نابێ یەخوضو مع الخائضین زۆر مهمە تۆ هەر تەنها تۆی ئەتوانی بڵێ ئا بڵێ نا بۆ بۆشتی باش بڵێ بەڵێ بۆشتی خراپ بڵێ نا بەرابەر بە زوڵم ستەم نادادپەروەری کوشتن بڕین هەتیو خستن بێوەژن خستن داگیرکاری کاولکاری دزین و جەردەیی و درەودەلەسە و بوختانە بێ بڵێ نا بەیان ئەوەیە بەرابەر بەشتی باشی بڵێ بەڵێ وەکەی وەکو ئەڵێن بۆیە بەیان نیعمەتی خوایە شان بەشانی قورئان حەتا قورئان بەشتێکە لە بەیان ئەو هەموو نەحو و سەرف و بەلاغە و ئەمانە دانراوە هەمووی بەشتێکە لە بەیانی قورئان بۆیە بەیان لە دۆی قورئانەوە هاتووە ئەوانە ئەتوانن لە قورئان تێبگەن و پەخشی قورئان کن کە بەیانیان هەیە دوو پێغەمەری خوا بوو هەردووکی برا بن حەزرەتی موسا و هارون حەزرەتی موسا فەرمووی کە خوا فەرمووی بڕۆ بەلای فرعون ئینەهو تەغا فەرمووی من ناتوانم بەتەنها بچم چونکە ئەو زبان پاراویەی کە هارۆنی برام هەیەتی من نیمە ئەو لێزانترە ئەو زبانی پاراوە ئەو ڕەوانزان و ڕەوانبێشترە لە من ئەو بنێرە یا ئەوم لەگەڵ بنێرە چاولێتی بەیان چەند مهیمە بۆیە بەڕاستی ئەبێن شوکری ئەم نیعمەتەکەی نیعمەتی زبان بەوە شوکر ئەکرێ کەوا بەکاری بێنی لە شوێنی خۆیا بە مەبەستی جوان بۆ ئیسلاحی ذات البەین بۆ ئاشتەوایی وەشتی جوان نووسین بۆ ڕەتکردنەوەی شوبهات و درەودەرەسەی ملحیدان و بێدینان و دژە مرۆڤەکان زبان زۆر چەکێکی مهمە بەڵام دوو دەمی هەیە دەمێکی ئەتوانێ خۆت بکوژێ دەمێکی ئەتوانێ دوشمن بکوژێ و دوشمنە لێ دوورخاتەوە جا ئەوە تۆی بزانم چۆن بەکاری هێنی خۆشەویستەکانم ئیمامی ئێمە ئیمامی شافیعی ڕەحمەت و ڕەزای خوای لێبێ لە شیعرێکی پڕ لە گەوهەر و پڕ لە شیرینی و قشتیدا نسیحەتی ئێمە ئەکا ئەفەرمێ ئیذا شئت ئەن تەحیا سەلیما من الأذا وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن أو قصيدة جوهر بارا أو إمام برزا كبو إما يجيهشتوا بو أم بشريته أو أدب أخلاقا أبي أبم فيو دانو بم نقش الرقايا أم زبان بكار بيني ببورة لخلق دفاعك بزبان الاشتيح دفاعك لحق ورپچ اشتي شرك و بدعت و خرافات و أباطيل و دشمنكاري و ظلم و فرعونية و هامانية و قارونية بدروا ئەم زبانە زۆر مهمە پێغەمەران بە زبان دەعوەیان کردووە ئەو جارە کە دوشمنەکان پەلامانیان داون و ڕێگەیان لێگرتن ئەو کاتە ئەگە توانی بێتیان سینانیان بەکارهێناوە لە پێشا لیسان دوایی سینان سینان یانیش قووە یانی شمشێر بۆیە بەڕاستی هەموو دەعوەکان هەموو بەرنامە گرنگەکان هەموو ئیدۆلۆجی و ئەفکارەکان لە ڕێگەی زبانەوە گەییوە جا
تعيش زبان هر أمان يك إلي أو يك أي نوسي أو يبخش يك تولى شاشة أو يلا تابلو أو يلا بيكر يك تعبيري دي أكي أم هم وسائل هم إلى خدمة زبان آية هم معنى البيان باشا علمه البيان أيش الزور بيان أنواع بيان أو نزور بو أمسر شان ميدان يك لنموذج برجسة جوركانيتي بو براسي أبي خوش ويسكانم أجمعن لزبانة كمان به أم زبانة أبي بكار بيني بنصيحات وأمرجاري وبيكنانوي أو جنومدانة كبرشان ليك الدواء وأعرف يا خو شريكو برادرانا حتى بقول يعني سياسي وحزبانا كفيجناين كمال يعني ليت يقدروا يا مال يثريت يا كدن تو أبي بمزبان وبيانا كخوابي داي وكنوع إلى شكري نعمة شكري نعمة نعمتك سنة جوربي أبي شكرك إيش لو أستا جوربي إما قم آوى خوينا وعلن الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا بفضله فارونانا خوينا وعلن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وجعلنا مسلمين أجر قم آوى أجر فارونانا شكر خوي بيه إباش أمزبانا مهمة كبيداوي كأمهم أمجا أمزبانا تماشاك تشي دارينا أمهم جرسة أمهم موسيقى أمهم دنة أمهم ألحان ومقام أمهم آوازة لو خرجي إنسان أمها مجرسة قستي بام زمانة دريت أم جا خواي قورا اختلاف ألسينو ألواني داناوا أو إنجليزية أو لاتينية أو عربية أو عبرية أو سنسكريتية أو هندية نازانم أو أردوة أمها مزبانة نام بشرة بو زمانة هم تفاهمة كان حتي مجلدات وكتابة حتي أو دنيا ومعمار وخط وجوانية قستي بربومي مزبانة هم يقزارشة لزبان هر انسان بیانی پیدرا و که وقتی آزاری پیگا اگری انالینی اندرکینی که وقتی نا که وقتی دلی خوش پیکنی اوش بیانه فیکنین بیانه فرمیز درشتن و گریانش بیانه آیا آزارن ام دروشتا با بشر نبی با هیچ مخلوق یک ندراو اوانا برو بومو در هاویشتی بیانه کن گریان فرمیز درشتن لگل پیکنین هیچ مخلوقی که نتونه پیپ کنه مراقب نبی، هیچ مخلوقی که نتونه بگری تعبیر به لخم کانی ناخی، ایلا مراقب نبی. سرکه او علمه البیان، لبرو به ام زوش کلی خواکی، ولشونی خواب بکاری بینیم. لآشتوایی، لخوش ویسی بلاو کن ودا، لزرد خنّا، لتوقی گرم، لقول باران کنی خلق، لآودار کن نوا، نقل کاول کن ویران کدنا، ل. مروف پروری و یکسانی و عدالتا نقل طائفیتو چینایتیو طبقاتو امشتانک مروف عیبدار کدوا جیانی کدوا بجان جنگی کدوا بجان گا هموی او زبان بخراب بکرهن راو حچی تو ایبینی لم همو فسادو ام همو ظلم و ظلمات لم دنیا لانجام برو بومی ام بیانه کلشینی خوی بکرنهن راو دانن راو امیده کم خواهی گوره هدایت من بده دست من بگره فیر من بکه هز بون نعمتی خواب کن باشه و بکاری بیرین که خواب پیداوین و شکر او نعمت باشه و بکن قازان جی با خومان و غیری خومان به یا ربی خواهی بخاطی نافی رزکان و بکار من بین بطاعتی خود بختور و شادمان من که بختور و کامران من که دل من خوش که چون لمالکی خود تا دعوت کدوین و کد کدوین تو آو هاش لبه هرچی برینا لگل خوشویس من صلی الله علیه و سلم کمان بکروا لگناهی مردوکان من خوش بشیفا بود نخوشکان بنیره او ایدلی تو ندلی خوش که او ایمنالی نیمنالی پی بخشی او ایمنالی همنالی صالح که ام حزبوی لعنانش پیگ بینی تو بیان که تی یک مال و یک بخشو یک اجنده و امولات من بپارزی لشری شیطان لبلای ناگهان لفتنه آخر زمان لهمو بلای کی زمینی و آسمان اللهم آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين.

يوفون بالنذر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: محمد.
1: دلائل النور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتظهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان، وتعاقب العصران، وكرر الجديدان، واستقبل الفركدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل

على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين فقائد الركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين.

اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع

منه وإليه، وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي، وكن لي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعظم.

نيتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع.

لصلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز

محيط فرياض الملكوت بأزهار جماله منيقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل المبسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك.

في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة.

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

قد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم.

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

والحمد لله رب العالمين. يا نور الأنوار، يا لطيف يا ستار، نسألك أن تصلي على

عليك وعلى آله وصحبه مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. على من نزل عليه القرآن الحكيم من العرش العظيم من الرحمن الرحيم صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. على من

على من جاءت بدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

رادي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشيستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد سباسي خوي پروردگارکین که ارمتی داین بتوانی جارک دربین و خزمتی و عزیز و خوشویست همو من پیکا ولا خزمت فرموده شیرین کانی پیغمبری خوایا بین علیه الصلاة والسلام و آنی 58 لشرح الرابی کتاب ادب مفرد امام بخاری رحمت خوایی لبه گیشتین فرموده 572 امدو فرموده تایبتی کردوه بناو نشان بابون ان الغنم برکتون باسی همان بوکات که مر خیر و برکتا که دیاره و کدواتریش کمال اقسیتری لسرینو يشك لو نعمتاني خواي پروردگار مسألة أنعام بو إنسان كلا قرآن خواي پروردگار سورة چي تايبت كردو أنعام سوار مالاتا مرو بزن لقل مانغاو رشاولاخ لقل حشترا أم سوارا لنايو همو يانا گرن ترين يان مرا هم بو بخيو کردن هم بو خيرو بركات حتى تناند لغي قوشتو أوانو باجو لفرمو دكا بگرين حميد كوري مالك أفرمي لخزمت أبو هريرة أبو مرزاي خواي لبه لا شوني چي تایبت بخوي او کوم لري لا باخكي لا زويكي خلچي كهاتن بولاي لمدينه خلچي مدينه هاتن بولاي ابو هريره بون بميواني علي ابو هريرهش بي ميوت ديار ام حميد ناو تلبي ابو هريره بو رزاي خويا لبي فرمي برو بولاي دايكم بدايكم بولاي ابو هريره زور ريز وصلاوي هي بوتو علي خوارنيش تك مان بو حاضر كابو اميوانان علي دايچي شي سيكوليره ثلاثه اقراص من شعير سيكوليره يجو اقراص يعني كوليري خمان ري سي كوليري جو هاني زيتو هندي خيو اوانا كديار زيتو خيو نانا كان او بويكو خوالو بي خولي انا بوشتي سادة خستينا وقا بيكو انا منش خست مسر سرمو هي نام لبردم يعني ادامنا كابو هريرة امي بينتي الله اكبر وقال الحمد لله الذي اشبعنا من الخبز بعد ان لم يكن طعامنا الا الاسود فرمي هرشي سباسو ستايش يبو اخوائي كتيرناني كردين فرمي دواي اوي فتره چي باش نان ما نبو بي خوين جغلا التمر والماء اسودان كزور جار پیغمبر خوي عليه الصلاة والسلام لقل صحابه فتره اك نان يان نخواردو هر خورما و آوي يان خواردو بعض يك زانا پیان واي امال لنبونوانية يعني خاصة كونه نان بو بي هاول ما بست يان نبو يعني لا اوان جيان بيدي نبو لخواردنو لورك بركردنو انا اگر شي خواردني حلالي شاعت بيتبردس يان خواردو يانا بعض اشتريش بيان وايا يعني هر نيان بوا بلان بيشي او طواو تريبك ما بست يان نبوا يعني للروي صحي او وابا اشتري انسان فتريك نان نخوا وسك بوا بخاريك ابتا موديل او سنة ابتا بموديل جا افرمي كدوائي ميوانا كان روشين ابو هريرة نصيحتي شي كردم تي يبنى اخي فرمي كري بلاي خوم احسن الى غنمك فرمي تابو تكري چاق بلق المرة كانتا كا چاق مون لق المرة اجل اوانيا سنة تشكى في غمر عليه الصلاة والسلام فرمتي خواي قولة شاكا كاري وإحساني فرس كلولة سرها مشتي فرمي وامسح الرغام عنها فرمي تابو تكري الرغام أقر بفتح بخينته يعني تابوتوس أقر بالرغامش بخينته يعني وقبلي دول الرجنابتان شلمو أواني ليكاكي كدية تخوارو فرمي تابوتوس إلي لادة يعني وقبلي خزمتي مرة كانت بكدسيان بها بينا وأطيب مراحها أمجار فرمي قول ركيان طاك كرا وخابيني كرا وصلي في ناحيتها إن جاء فرمي أتواني لنا وقوري مرة نيجيش بكي فإنها من دواب الجنة فرمي بيقومان مر يشك لو آشلاني كلبهشت وهاتو والذي نفسي بيده أم جاء فرمي قسم بو خوايك جاني مني بدس ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان فرمي قسم بخوا روشقاري قدير اگر انسان چند سر یک مره هبه ثلا یعنی الثلبثا لسیو زیاتره یعنی ابیتا

کۆ لە سێوە کۆیە. فەرمی چەند شەڕێک مەڕیهە بێ، ئەوە خۆشەویسترە لەلای لە خانووەکەی مەروان. ئەو کاتە دیارە مەروانی کوڕی حەکەمی مەبەست بۆ کە گەورەی مسلمانان بوو، دەوڵەمەند و ناودار و ئەوانە بوو. فەرمی ئەوە باشترە. زۆر جار خەڵکێک بێزارە بێ لە ژیانی شار و لە فیتنە و بەڵاوبوونەوەی ناڕەحەتی لە خۆزگەم بە ولادێ وشتە، ئەوە بەشێکی ئەوەیە. فەرموودەکەی دواتریشمان کە لە ڕووی سەنەدەوە زەعیفە، بەڵام لە ڕووی معناوە تەواوە. ئیمامی عەلی ئەفەرمێ پێغەمبەر عەلی سەڵاتو سەلام فەرمووی الشات في البيت بركة، فرمي يك مر يك هبي لما عليك أو بركتك، والشاتان بركتان، فرمي يا قلبي تدوانا بيت دو بركة، فرمي يا قلبي بس يعني بيت بركات، اترتا مر زياتر بيه خير وبركات زياتر روتيك، كأو بابتي مر مرداري خيري شي تايبتها وبركتي شي تايبتها، خوي برودقار أو إيكا هيتي بي بارزي وبوي زياتك أو بركتك. بابتي دواترمان باسي نسيتي باب الإبل عز لأهلها. أمان أم شوار فرمودي هناو فرمودي بين صوحة فتاة شوار بو بين صوحة فتاة حوت ناو نشانكي وايا مسألة حشتر زور جار هو كارا بو لخبايبوني خاونكي. كلمة عز يعني دا صلاة، يعني هيز، يعني قوري، يعني شكوي، وهند جار جيبو أوي كبرو لود برزيب شي خواي پروردگار پنامان دا. أبو هريرة فرمي رزاي خوالي بكما فرمو ديش صحيحة لبخاري مسلمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي رأس الكفر نحو المشرق، فرمي سري كفر بباوري لا روش هلاتوه آما جاكردن أبو آقر پرستكان ككات إخوي لإيران وأنا بونا آقر پرست بون يستيش آقر پرست هل هي فرمي خرابن هميشا لفتنو آشوبو آجاو أقرن. فرمي والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، فرموي فخر شانازي ولخو بايمونيش لا أوكساني كخاوني أسبو حشتر أواني كفدادين. الله فداد وين لصد سرزياتري هيلة صد بو هزاري هبه وبيلا فدادين، فداد أوكسي كحشترو أسبي زور زورة. أهل الوبر يعني أهل وبر أوكسي كأسبو حشتري هيلة علي أهلي وبر أهلي مدر هي لناو عربا كوتي أهلي مدر يعني خلشي شار، كوتي أهلي وبر يعني خلشي لاده وبر بوتو كيش أو تريكا توشي بلين حشترو حيواني برزة. تبعتي أو كساني كخاون حشترو أسبن تبعتي أنوايا لخوباي أبل مگر کسی که ترسی خواهی پروردگاری هبی و ایمان باشی هبی اینجا فرمی و سکینتو فی اهل الغنم همیشه هی دی و لسر خویی و خاچی بون للای او کسانه که خاون مر مر طبیعتی وایا مر که تعبیر لکومل اشتیج دواتر طبیعتی وایا خاون کیشی فیری خاچی بون و سادی اکا. فرموده دواتر من عبدالله کری عباس همو جار ای فرمو رزای خواهی به فرموده پین صو حفته و پینش کسانه دکی صحیحه أي فرمي عجبت للكلاب والشار أي من سلم سرماول دول الرجلابتان لصقوا لمر إن شاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويودى كذا وكذا والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا والشاء أكثر منها. والشاء جمع شاتا. فرمي مر بزين طبعا شات بمر بمزنة وتريه اللي رأما بس مرة أي مر صالانة أو نؤوني لي سلبري أو نؤوني لي كيت قرباني أو نؤوني لي كيت فدي حج وهدي حج لكاتك يكجار زاوزيك سريك شيء بأوانا بلام. فرمي صجيش دولار جنابتان جاري وإلا إلا صالك چند جارك بچكي به هر جاري چيش چندانية چي به كشي مر زيادرة نشاني خير وبركتة. بعض اكتبو سرچاوية علي لبروي مر زو أخيو زو خلاص يعني بس صك تاني ويشوهر أوريو درنجش خلاص يعني الآن بركة بشيك لبركة هو أويك طبيعية مر يعني لو طبيعة السروج تي خوي برود قارب ويدانه لا ينداو كأو أم قصي ابن عباسش دواتر يكلا بياو شاكاني أم سردما عليه كركم زور معجب ببا فكري ماديات وأوانا أي بعورم ببركة وانا يتر دوالي أم نمنبو يناو وتم اوه مر سالي چند جار زاوزيكا وتي يك جار چند برخي بيبلين اي ساك چند دو مانگ جار ساك بچكا کردن واني هر جارشش پين ششي چه بيبلين سيان زياتر بي اي كاميان زياتر كاميان رجانة سلبرين كاميان رجانة اخرية مرق كچي اوه يان زياتر وني بركتا. فالمودي دواتر من پين صو حفتا و شش كفالموديش صحيحة اويش عمري كري خطاب رزاي خواهي لبي الرجي با ابو ظبيان ناوي چيوت اوه
خارجی و مصرفی تو لبیت المال شن عنق بلی موچکت شنه تی قربان 2500 میه پیار 2500 درهمی هبو ایش کری دولت دولت من بوده 2500 دینار ده ولام 2500 دینار زور زوره دیناری عالتون بو یعنی مسخال عالت اینجا عمر پیوتم علی عمر پیوتم عمری کری خطابو تی تابو تکری خارجی مرومالاتو کشتو کالبا پیش اوی روشگاری اگبه که وک پیویز بیت المال پاره تان نادنه یعنی امام عمر تصوری اوی کلوی چسه دیتا سر دا صلات هل ناو مسلمانانه وک پیویز خرجی و مصرف ناداته امام عمر رضای خواهی لبه خوی بیت المالی ترخان کرده بو بو گورو بشوک حتی او منالانی که لشی دبرانو امام عمر معاشه لب الان لسردم امام عمر اکاز بیا موچنه بو رضای خواهی لبه جا امام عمر پیش بینه وی کرده لبرو تابو تا کنه خریچی مرو مالات با الحرث كشتوكالا والسابئة سابئة بريتيلا مرومالات فرمي مرومالات بخيوك وني خليك متشخورة يعني مش مو أبكين مشين هو لا دنس كينو بمغرب بخيوك كردن باشت فرمودي بينصو حفتا وحوت كأمش فرمودي شي صحيحة فرمي راوي حديثك عليه بويا عن جرام الرجع أو كساني كخاون حشتر بون أو كساني كخاون مرو معلات بون للاي پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم وقبل کردی انا فخر و شان از یوتی من باش و یوتی من باش کم حالت های وانی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی بعث موسی و هو راعی غنم فرمی خو گوره که پیغمبر موسی کرده پیغمبر شوانی مرو یعنی شوانی مربو گاوان نبو گاوانی وقبل حشترکان نبو و بعث داوود و هو راعی فرمی خو گوره که پیغمبر داوودی کرده پیغمبر شواني مرو وبعثت انا وانا ارعى غنما لاهلي بالاجيال فرمي منيش كخواي قبل كرمي بيغمبرو بيامي بيناردم مرو مالات بخي وكرت بو كسوكاي خوم لچو بالاجياد اجياد يستقرتك كاتي خوي دولك بو كمرو مالات عندي يعني كاتي خوي دولك بو دروي من استقرتك شي مدينه قرعفو قرتك شي مكه كاتي خوي دولك بو كمرو مالات عندي ابي خو لروایت له همان فرمی پیغمبران همویان سلامی خواهند سر بیان زور بیان شوانیان کردوها ابن حجر رحمتی خواهد بود غیری ایش فرمون ام شوانی حکمتی زوره یک لوانه کسکا عذابه چون که باش یک لشوانی لشواعب تنیعه دو فیری اداره دانه به فیری بره و بردنه به فیری وابه چون اداره امانه که موضوعانه فیری وابه که صبر و آرامی زیادتر به فیری وابه هدی زیادتر به بتای بتی لقل مره چون که مر مخلوق چی هدیه رمزی هدیبونه و کسی ده صلات دار پیویسته هیدی به و شارزا به و لسرخو به بو اوی که بتوانه اداره و زعکب دار و بشه چطوریش توازعه پیغمبری خواه علیه صلات هم باسی توازعه خواه کرد پیغمبران شوانی آن کردو یعنی باش بابت چطور معنه هیه که باسی یه شکل تاوانه گورکان نسرا و باب الاعرابیتی اعرابیت اوی کسی که هاتو تشار لشاره نشتجیه بو و فیری خوندن و خوناری بو اینجا چه تو بو لاده چه تو بو شوینه که نخوندنی تیایه نخونواری تیایه نمکتبی تیایه نه علم و زانس و زانیاری تیایه اما پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم به تاوانه لتاوانه گورکانی دانه اعرابی بون باشا فرموده که ابو هریره فرمی الكبائر سبعون فرموی تاوانه گورکان حوتن ابو هریره لم روایته چوار یعنی باز که چکا اما بستی چوارم بو فرمی کمیان شریک بو خواد دانانه که او تاوانه که خواهی گوره لی خوش نبی خواب من پرده دومیان کشتنی کسی که بنا حق سیمیان بختان کردن بو آفرتانی داویان پاک چوارمیان فرمی العرابیتو بعد الهجره ببیتا و بلادیی و گون نشینی دوائی اوی که کشت کردو لشوینی خود هاتوی بو خزمتی پیغمبر علیه صلاة و سلام طبعا او کسانی که لاده و هاتون بو مدینه تا پیغمبر علیه صلاة و سلام خوی لجیانه اما بی و بعد اکلن تا سردمی خلفای راشدینیش به تحدید تا سالی 35 جی کوچی حرام بو مدینه بجه بیلنو بچنه و لاده پیغمبر علیه الصلاة والسلام نهی کرو به تاوانه ده تاوانه گورکانی دانه بلام لدوائی بلاوبونوی فتنه و کشتن و اوانه علماء رگیان داوه و تویان اتوانه کسکب شیتو بو و کوتری لاده و اوانه و کومال فرموده پیغمبرش علیه الصلاة والسلام بنا راستو خوب باسی اوه کلکاتی بلاوبونوی خرابه انسان اتوانه بشه بو لاده و دور شارو اوانه بجی به هر حال انسانی مسلمان تابو یکلی لشوینه که اجی خوندنو خنواری لبی او جاری وکاسی اکل ناو جرگی شاره بس هن خنواره نخنوار بو معنای جو ناگلی بو پیامی خوای پروردگار کسی واهل لاده زیاتر جو اگری باشتر هولده
بۆ هەندێ زانای گەورە لە لادێ ژیاون لە لادێ مەدرسەیانە بۆ زۆر لە لادیەکانی ئێمە لەم کوردستانی ئێمە یاخوای گەورەم کوردستانەمان بۆ پارێزێ لایەزال مەدرسە و قوتابخانەی تایە مەبەست پێ ئەو لادەیانە نییە. بابەتێکی ترمان هەیە باب و ساکینی القوڕە کە فەرموودەیەکی بۆ یە ناوین باسی ئەومان بۆ کە ئەڵێ ئینسان تا بۆ یەکرێ لە لادێ نیشتەجێ نەبێ دامس لادیەکان جویان لێ بێڵێن بوو. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتولام بە سەوبانی فەرموو سەوبانێکە بوو لەو سەحابانی کە زۆر لە خزمەتی پێغەمبەر ئەبوو عەلەیهی سەڵاتولام و بەعزێک شەڵێ فترەیەکی زۆر خزمەتی پێغەمبەری خوای کردو عەلەیهی سەڵاتولام فەرمووی لا تەسکونی الکوفورە فئن ساکن الکوفور کەساکینی القوبور. فەرمووی سەوبان تا بۆ تەکرێ لە لادێیان نیشتەجێ مەبە. کوفور جەمعی کەفرە، کەفر یعنی لادێ. باشە، علماء علين أولادي كخوين دون خوينواري تيانا بيه كباسي آيات وفرمودي تيانا بيه كوتاري جمعي تيانا بيه ككور ودرس واني تيانا بيه ككسي تيانا بيه فيري إيمان وعقيدة وأخلاق وعبادة وخواه پرسي راس ودرست كا أو دروس نيلي داج فرمي أو كسي كنشتجي لا ديشي نخوينوار و نيجي جمع وجماعتي تيانا كري وباسي آيات وحديثي تيانا كري فرمي وكوا لنا وقبر القرسان بجي يعني شون لبيه هيش فرنابي لبيه هيش فرنابي. روايات تريشينا وهربو أوا يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. وكوت لنا نوان كفور قبورة جناسكي جوانه باش دو فالمديت المعنى بناو نشاني باب البدو إلى التلاع كألين إنسان جت العادية آية دروستا إنسان بو سيران وسفر وسياحة بشي بولاري بيه قمان باسي حكم يومان بوك بدو يعني درشون يعني يخرج إلى البدو يعني دش يبو لادي تلاع أو شوينة جمع تلعة تلعة أو شوينة ك وقبلي لادي أو أو ترتيباتي بيادي وقبلي كاني وجو جو قالوا أواني بيادي مقدام يكوري شريح على باوكم برسياري كلا دايك من عايشة رزاي خوالي لبدر باري بدو وفرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو فرمي بيغمر عليه الصلاه والسلام قد تشوب ولاده شو كان مكه شعر بو مدينه شعر بو بيغمر يما عليه الصلاه والسلام لا شعر جياوه يعني لا شعر ولا حضارته خندن وخنواري وثقافته هم امانه هبو ما بي او سرد مزروفي او كاتك وكوتري طانزا سدي بيشيس. فقالت نعم عائشة فرمي بلي بيغمر عليه الصلاة والسلام أشوب ولادي كان يبدو إلى هؤلاء التلع. فرمي شنجا در أشوب أم تبول كو چمو روباراني كلا دورو بني مدينة آية أشو تماشا يوكر يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام من ديجار شوبو أو شوينان. فرمو داكي ترمان علي أم تابعية رحمتي خوالي بي زور جار كأشوب حج وعمراء علي جلكاني هل أكرت خوي هلكر وقبلي إن جاد وايد عبد الله كري عمر يان مسعود بيني وزور جار وايان أكرت لكاتك أبو كبناو أو جو قالوا أواني الرويشتون وش يبوا يا ناو يعني ما بس يعني صحابة بلا إلى شارع جيان بلا مشون بولادي وني ساش خلت شيء مهم ولا لادي وأنا باخو باخاتي أجر أنا شرعينا كاو زياد رمينا كاو إسرافنا كاو جناح وتاوان تيانك أم أشتيا كان لسردمي مكو مدينة وهبو يعني لسردمي في غمر عليه الصلاة والسلام خلك لشارع جيان مكو مدينة شاربون بلام شون بولادي كان بو خوشي بو وكوتري كيفو صفا وأوانا همو مجالي أوي تيايا. أخير فرمو دمان كإخوين وناو نشانا كيوايا باب من أحب كتمان السري وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. باس يومان بوكا كإنساني مسلمان تابو يكري نهيني باريزة بيبا تايبتي أو شتاني لمجلسي تايبة تاباسا كرين دروس نيا شتي نهيني باس كري ببريتا دارا ولا مجلس أم تابعية كناوي عبد الرحمن رحمتي خوي لبي علي باوك مجرمك عمري كري خطاب رزاي خوي لبي تشي تل خلشي مدينه زور جاربيك ودانش لمجلسه جالم عبد الرحمن ناويش هاد دانش لبنانا عمري كري خطابها مجار كام دانش لمجلسه كيف فرمي انا لا نحب من يرفع حديثنا فرمي اقدار بما حزم لك شيك ني قسي ام لمجلسه بريت الدرس ها قسراي خشيتي عسايان وتبي كأو فرمودية المعنى هي المجالس بالأمانة دروسني إنسان لما جلس كعدانش دواتر بداخل وسير رسمي يقري وهي بدزي ودني تسجيلك عمان همونا شرعين أمنا وزران دني كي يستأكري همونا شرعي عمر فرمية ما حزمان بكسيني بيت مجلس مانو دعي قسمان بلا تدر باشا إن جاء علي أم عبد الرحمن ناولي منشتم أي أميري مؤمنين أي بيشواي باور داران من لقل فلانك وملا دانشتم عمر فرمي بلا جالس هذا وهذا فرمي بلا يا خيشة قاب شو أم مجلس بلا أم لا ترفع حديثنا قسي كسم بدر
اینجا دوالی عمر هر لو مجلسی روی تیا کردن و پرسیاره چی لیا کردیم و تیو پیتا انوایا لدوای خوم چه خلیفه بیا باشتره الله اوانش ناوی چند صحابه چند بر لمهاجره کن لخرچی مکه بلان باس امام علی آن نکرد اینجا امام عمر فرمی فما لهم عن ابی الحسن فرمی ابو باسی ابو الحسن ناکن فوالله انه لا احرام فرمی قسم بخوان لهمیان شاینتر و گنجاوتر بو اوی که ببیت خلیفه لدوای من امام علی ابو الحسن او ردیو کسانی که بداخو زور جار علي الإمام عمر وعلي بيني عن نبو إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق فرمي بضلنيائي أو ببيت أو إنبو توكيدا مني مخفف من المثقل أو كود فرمي بضلنيائي وإمام علي ببيت سر برشتاريان مرو الرقي راس ودروس يعني باو حق جيب جيئك فايبر الدقار هداية ما بداك أمر ما يجوانا نجيب جيئك إن عاقبة خير مانك فايبر الدقار لها شي درد وبلا ونخوشي ونخوشي بما بارزي شي خير وخوشي دنيا وقيامته فيما يعطاك أخوي قوله عاقبت خير مان كاولا هلو كمو كرتكان مان خوش بيو لخو مانو دايكو باوك مان ما مستاكان مان كسوكارو دو اسو احباب مان واني جوان لدنگ مان لهر همو مان خوش بي وايكو رمالا كان مان پركال خير و بركت بتايبتي واني جوان لمدنگ يا رب العالمين خواي پرودگارم كردوسان مان بو پارزي لهمون هامتي و بلاو مصيبتو نخوشي و نخوشي پرريكي لخير و بركت يا اله العالمين هرچی مسلمان لمس از جوال ناراحتی خو ادرگای خیر لبکتو خو هدایت مام دی بو روشت برز جوان کان به مان پارزی ل روشت خراب کان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خدا خد شری زور کار و خیری نیز نکار خدای او خلق خود رو لکاند

راستا کردستانی جوانم گلی جیرو نترسو کرجی ایمان لگوی

ربي قد نور قرآن نسيت ذل دوقل بشيني ريقتاتي هتا دقاو تساركل تا دل دناول بوغل تا جان سوتي بوشم

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شون ببين مرو فيشي بقناعات قناعات واتقايل بون رازبون بو بهلو تواناو بشو رزقيك خوابي بخشيوي لها مباركان جياني دنيا دا بو اوي ببين مرو فيشي بو زورا پيوست لسلمان با آقابين لويكا بقناعات بون من قلق سودي تيايا بو جياني دنيا وقيامت من اواني اوام رو في بقناعاتن براسي سركوتون لها مباركان جيان دا قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. سركوت لها مبارك دا ومروفيا كخوا هداية يا أبو إسلام رزقي وكو بي ويستو بي رازيا وخوا يقول قناعتي بي بخشيوا أواني بقناعة كسانش الزور شخصية برزن خاواني شكور رزي خوانا وكو جبريل فرمي عليه السلام إنساني بروا دار عزه استغناءه عن الناس. هركات شاوي لمالي خلق نبي وداوى لهيش كسيق نكا لا يهم مروف كان خاواني الشخصية ديشي برزة خاواني الرز وتخدير محمد كوري واسع ناني الرقي دهنا وترد كرد ودي فرمو من قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد أوي قنع ممنان الرقبك بدل نيايه وايلي دي بيسي بهيش مروف نابد أواني أوا بقناعة لراستي ذا أوان دولة مني راستقينا. وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قائل بو رازي بو بشيك خوابي بخشي ودبيت دولة من ثلين مروف بيغمر مسالحة وتبرسيالك ياك الأخوائك سبحانه وتعالى فرمي يا رب أي عبادك أغنى شي لعبد كاند لهموان دولة من ثلين أي خوائك ولا مهربان. فرمي الذي يرضى بما يؤتى أو كسير رازي ببشي خوي وقناعاتي بيها بي لهم مروف كان لا إخوة دولة من ثلاث سبحانه وتعالى. ليس الغنى عن كثرة العرض دولة مني لو داني سامان وكلوبة لدنيا زور كوكيتوا دولة مني راستقينا الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب دولة مني دولة مني دلو دارونا هجاريج هجاري دلو دارونا. أواني بوجورة بقناعة جي خويتي خوزقيان في بخوازين طوبى في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي إلى الإسلام. خوزق بحالي أواني كمسلمان وقناعتي أن برسقوا بشكي خواي خوان هي سبحانه وتعالى. أواني أوامر وفيشي بقناعة خوالي أن رازية وكو إمامي دارانية فرمي القناعة هو الرضا. قناعة يعني الرازبون كتب الرازب بالشيخ يعني قناعتت به يك رازيج بمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أو الرازب إخوالي الرازي للدنيا وقيامته الرازيج ذكاد أو مروفي أفا بقناعته سباز قزار ثلين مروفة بحالي دي سلمينك سباز قزارة كن قنعا تكون أشكر الناس بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام. هل كاتو بقناعة بيت بهموتو أنا وبهلو رسلكاني إخوة تو أوكات سفاز قزار ثلين مروفين يوم مسلمانان إلى إخوة سبحانه وتعالى. أواني آواء باري عند السكبي بابا قناعاتي شنبي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بوريك له فيه او پارو سامانی دبیتا او بهری دبیتا خیر و برکت یک بو دنیا و قیامتی اوانی اوا بقناعت دل نیابن زور شادن دل خوشن کامرانن خوابلنی دا و ببرواداران فلنحینه حیاتا طیبه خوشتین جیان یان پیدا بخشین وكو امام عمر فرمي خوشتین جیان هي القناعة بريتيا لقناعة قائلبون برزق إخوة سبحانه وتعالى وكو ابن الجوزية فرمي من قنع بما آتاه الله طاب عيشه هل كسي قناعتي ببشي إخوها بيد جياني برا لخوشي الكامراني أو كسي قناعتي نبي طاب طيشه بردوام لقرفتو تشيشونها متيدا بيد واني أهاب قناعة خوشريستن لا إخوة ولا إخوة جيش ازهد في الدنيا يحبك الله اگر دنيا ادنوه لا اخوة خوش تبسته بي اگر پاره و سامان اخوة چش ادنوه لا اخوة خوش تبسته زور وكو حسن بصرية فرمي لا يزال الناس يكرمونك خلقان بردوام رزي جي تايبت و خوش تبسته تايبت يعني هي بوتو بمرجة تو پیویسه بپاره و سامان ایوان نبید هر کد هاتی تا پیشو با موضوعا دل نیابا زور بیره استخفو بک زور بیره زبیل برچاویان و کریه حدیثک حزناکن چرشد ببیننک جولی را گرم ولدوریشو ابغضوک رقیشانت تبعاتي بشر اواني بقناعة ان شاء الله لي بيشي نوان زول آسانة سنك قلة المال أخف للحساب ساماني كم حاسبي كم ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي درهم الواحد وكوي أبو ذر فرمي أو ذو درهمية محاسبه لي بيشي نوان قلت لو يك درهمية إلى قيامتي شاء معلومها ملايكتانا ويبقى لرواية دوم وتبقى شدة الحساب على ذوي السلطان والأموال فرسي محاسبه لي بيشينه ويخوابه بارا دار ودى صلاة دارا اواني اواب قناعة خدور قرن لها مو حرامي وكو امامي علي فرمي اصل الورع القناعة ورع خو بارسن لحرام لشو سرشا واقري لقناعته اواني اواب قناعة جير دانان وكو عمري كل عبد العزيز فرمي الفقه الاكبر القناعة وكف اللسان تيغيشتني تواو داناي و جيري تواو لدو كلمة قناعتها ببش إخوة و بزمانش بخراب باسي هج مروفينك اوان أخوة خيري بيدوين إذا أراد الله بعبد خيرا خوا بيوه بها و بهره كان دنيا و قيامت بدا بيشي جعل غناه في قلبه دلي دولة ملكت رازية بها مو بش إخوة سبحانه وتعالى او انا متقين او انا جرايل اخوان بخواص الحاون وكو امام علي فرميش الانشان كان متقي القناعة بالقليل قناعة بون بكام انشان ايش يا انشان ايوه كام رفا متقية وكو بكري كري عبد الله مزنية فرمي لا تكون تقيا تنابت متقي حتى تكون نقي الطمع حتى دور بي لتماع رازي ببش اخوة او جارتو دبيت مرفيش متقي او انا إيماني طواويان هي وأنا مثماني طواويان بخواها هي وكو ابن مسعود فرمي من اليقين يقين ومثمان بني طواو بخواه لا سيشتاعي لا ترضي الناس خلقان رازي مكا لخود باشتي كخواه بينا رازي بي حسوديج ما ببرسقي هيش كسي ولو مي كسيج مكا لسترسقي كخواه بينا دا خطاي أنبو خطاي أبو خطاي فلان في سال أقل بي قناعات بين خوالي من الرازي من سقط فله السخط أقل بي قناعات بي ظل نيابة لم يبارك له فيه أو بها بهدى ورسقانة حتشي بركتي تيانا لنا أقل بي قناعات بين لفقيريش بردوامين وكو بي غمر مساف بسيارك عليه الصلاة والسلام أي عبادك أفقر شيء لها معبدة كانت فقير ثلا فرمي صاحب منقوص أو كسيخ بشي خوي بك مزاني في قائلني في رازين لا مو كسخواف المفقيت له أو مروبة أو بشرة لبلا وكو إمام عمر فرمي بابا الطمع فقر حاضر هركز توبة ما عبوي رازين أبوي ببشي خواه حتى أبري فقيري شي بردواب كل هندي جالو تماعكو إلى يتيه
1: وكو إمام علي فرمي الطمع رق مؤبد بقناعتي كويليتيشي بردواما وأمر فيك أراد الله بعبده شرا جعل فقره بين عينيك حرف قيل يا كادري بحشتي لنا أخوات بقناعات نارازي أجت قناعة بإيمان خوتها به توشي كفر ونفاق به قناعة بتوحيدها به توشي شرك به قناعة بمزوانيها بأخوة بيداوي بيستكا أمهم اللوتا كاز اللوتي خوة رازين يناشقين به تجميل بأخوة يعني نيزان يوجوان دروسكا أحسن كل شيء خلقه جناب تزانيت أجل قناعتي هبيت بخوات زيناك قتلناك زيناناك دزلك اسباناك ظلمناك دروناك حرام ناخوا أجل قناعتي هبيت خويناك جي وهروها فيا يا برو حتشي الدرد ازور بيلي روز سرشاوي قلتوا شيب كين بوي بينم روشي بقناعات يكم تماشاي خوار خوتوكا لو رزق بركتي اخوا بيداي انظروا الى من هو اسفل منكم بأمر فيها ثلاثة مع شيخ وخثوب تماشي سرو خود مكة أجر وابكي أو كات أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم أو جاء نعمتك كان إخوات بلا وزور بيو وبيش رازيت وزوج ديش سباز غزاري إخواي تاتوانيت حصد عزتك عز من قنع ذل من طمع وكوثرا أويخ رازين يا ببرشي خوي خوي زليلك خوتو خوبو زليلك داوك الأخوة وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم رأي اللهم قنعني بما رزقتني خوايا قناعة بيتي بورسقيك بيت بخشيو بخوا سعيد يكون جبيل فرمي ابن عباس من لخزمتي أبو مشان دانجار لبيني مقام إبراهيم وحجر الأسود هده زيبرزاك بيت فرمو خوايا قناعة بيت بخشيو بورسقيك بيم ددي بباري رب لي خوايا بناقرم بتو من نفس لا تشبع لنفس شليسك بهيش تيرنا بيت خوايا بنامان بيت إيمان ويقين ثبت بخوا بيجري بيت الدنيا وات شو أرشد أمر كراو لا خو بود ياري كراو بكتب رزقه وأجله شو أن أجل ياري كراو رزق إيش ياري كراو أرزاق في عنصر فني مقسومة خو أرسل خيد دابش كردو توزيع كردو نخاو خليشك كم يكاو نهل بهال في زور يكات ودلنيا بل أن تموت النفس حتى تستكمل رزقها في عنصر فني أو هم رزقي بتو دياري كتاو حتى هم يور نقرين أمري لو أن أحدكم يشل إيوة هرب من رزقه كما يهرب من أجله أجل رزقك الرابكا عفوا لا أجل مردن رابكا شون لا يعني لا رزق رابكا وكو شون لا مردن رابكا والله شون مردن إيقاتي رزق هر إيقاتي جايش عن پیغمبر صلى الله عليه وسلم قل ما يجي بينيو أولنا ودسيبو هجاري هاو يكسب بيدا فرمي لو لم تأتيها لأتتك أجت ونهاتايت أمخر ما يهي توب وهرب ودهار بلايتو وما يكون من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق يكشاف يفرمن أو رزقي خواب من إدانا ولا قلائي زريا كان شاب ما دمه من حد ببهيما أجر زماني شمل بيقصبك ففي أي شيء تذهب النفس حصة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق إذا خفل شيء بخو خواه رزقي توزيع كردو خواه خوي أزاني سبحانه وتعالى بوي بقناعات بيه ونخفت مخوف فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء بكو إمام الشافعي فرمي بخوانا فقيري هتاسر أنا دولو من يتاسر أنا خوشي أنا خوشي إذا ما كنت ذا قلب قنوع عند النيابة فأنت ومالك الدنيا سواب أقل خواني دلشي بقناعات بيتو خواني همو دنيا ليك أصلا بير كره خوي غرا حكيم نيا خبير نيا ناد بيني نازاني مصلحه دي توله شيايا اوي اوي توزيعي كدو بوتو پر با بيستي توي بوتو زوز شخ وشرط جنيا انسان مسلمان براستي هر پاري هبي خير بي ان الله تعالى اذا احب قوما يا احب عبدا حماه الدنيا بخا خوي شي خوش بي الدنيا كمات بو اي بشا گورا كي قيامتي زوال باتي لبلو الرازيبة ما قل وكفاه خير مما كثر والها كم بيو بشر بكازو باشتر لو يزور بيو مشغول بكات اگر نارازيت لشي نارازي لو خوايك لتوب رحمت لأرحم الراحمين او ازاني هو اعلم بكم او دزاني توشي باشا بوش او دزاني امر سقيبه وشوي بتوزيع كردوا
2: بوي بقناعات بيدلنيا بخوة عقيدة كاتوا بهموش ان في اعطاء هذا المال فتنة وفي امساكه هر فتنة
1: خوة بارد باتي هر تحقيق النووي ليش في الثانية ونشد باتي هر تحقيق النووي
2: انما اموالكم واولادكم شي فتنة خوة عقيدة كاتوا بوجنا بو من علانا بو ساماني بي بخشي همو او بهراني پیدا ليبلوكم فيما آتاكم خوا ديوه تاقيد آتكاتو بهمو دو خود جاوازكان مروف ايك با خود دور گره لإسراف لفيس كلوا واشربوا وتصدقوا وألبسوا بخون بنوشن بپوشن ببخشن بلان في غير مخيلة ولا إسراف إسراف نكن زيادة الروي نكن وبو فيزي يصير في المكان
1: الدنيا شد لا كم بيت والدنيا شي هاتشي كهبي شي لك خطابي هاتشي كي شهبي براستي او ناهيني كتو حمو عمري تياب خارج بي ام همو تكاتا دابين كي بو كوكر دوين بارا اي اخوا كاتا داداتي بشي او تياب خارج كي يا اجل دياري كراو كوتاي بيهاتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لجور یک ابو مشکی گل و اسراب و گوزه او دو پردا جام بو کاتو حسیده اما گورتیم رو ویسه ارز امام عمر ها فرمی زیاد خاره بچه فرمی اوس یا عمر تی والله بیری کی اسراب قیصرم کرده و اوان فی الانهار و الثمار لجورها جین گو با خو با خات و برهمان تو رسول الله صلی الله علیه و سلم او حالکت فرمي عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة رازينا بدنيا بابو أوان بذي قيامة بيوم أوان قوم يكن عجل لهم طيبات في حياتهم الدنيا خلقان يكن خواي قولوا مهربان همو باداشي كاركان يعني لدنيا بي بخشي لقيامتها هيتش النية زوزوب شو لسال قبران بزانا خلق شون همو يوكو يك مردنكي لبلو توش بقناعات با رازي بابو يخوا شكا حتى زياتر بيه ليه بيشينه وزياتر اقل اقل اخوة النبي تاتواني رفيق انساني بقناعات بك خود دول قل لوانيك بقناعة امام عمر فرمي لا تدخل على الاغنية يا على اهل الدنيا لرواية الدوم بو فإنها مسقطة للرزق رفيقاتي الدولة ما نهر قولة كان مكة أشيت اللي توت بهزار حسابيك أو بدفتر حسابيك شام هزار الدفتر ما خواب زينش لا بروي يتدر ولا يبرع خوابي برجع خوا شي فيها اي قال اوان النبي نفسي ولا الفقير سيك هزار كشي فيني دو صوفا جاي في الحل خوا بس يعني بس نياش كم هزار بي تاتواني كن في الدنيا كانك غريب باش تمشي ترى ناوشيك ولا خل شي وين النبي دلا باش ملكو مالو سامانيو شنو خوشه تو غريب شي تو نيكك كواتا دلي بي خوش بك فلاش مكة بخوا أمره بفقيري تاقية كريتو ولا ريتا ياسميني بدا والله ماني تاقية كريتو هذه بزين حالة وكات شو أنا بي بلا صحابة فرمي إيما بفقيري تاقية كريتو نوزول بقنا عاد بي بس كبدا والله ماني تاقية كريتو نوك عبد الرحمن يقول عوفا فرمي والله ترسعين تيا در نشت لبرا وهمي تاقية كريتو نوية بهمو الشيوية بوي بقنا عاد بي بير كريتو آيا السيد ولدي آدم في غمري خوا عليه الصلاة والسلام لشون جاني بس ربي إمام عمر فرمي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه بخوار رجي واهب وعقام ليب وزور جاك ما صمد سي بس كيو قلت ولا برسيتي من عقام ليب بخوار خور ما رقا كانش ما دزناك وبي عصام بكاتا قروي معيدي بيتيرك تخور ما رقا خوي فضلاء فرمي صحابه هم يوابوا براسي لو جوان ترقص كده شيء ما دنا عايشة إنه لا يأتي على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا شن بخوا معركاني في غمر صلى الله عليه وسلم جاري واهب ويقدان من لسد يكشو روش قن مجويش دزنك وتوبيكها بكل يرو بيخوا نخوينا وصلك
2: و والله اشتیش نبود بی خاتم منزل او عقیب بود کات او بیخوا تو دو لمنی یا او
1: ابن عباس فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یبیت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء
2: أخوة أقام لي زور بيش وكان في غمر صلى الله عليه وسلم وهو سلكاني ببيش سليان أنايا وأخوات نشكي هيج نبو بيخو يعني باب خير بيخ بس يدي كمان لبيش تتابع يعني أخوة كريم
1: أخوة هندي زارا بيني عصبة بطنه بعصابة من أفرمي بردي شيخ سبو سر معيدي لجر بشتو أنا كيو بوي خاشيش بين أزانت بوي معيدي بق بين أزاري قدي كم بيتولى برسا خو بخوا جاي كان دايشي من دانا عائشة لا يباس كيف فرمي عائشة
2: والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة سين بخوا اگر بموی خدا همو شاخه کنم بو کاتاتون زیو والله لو كان لي مثل احد ذهبا والله بهندي او شاخي احد التون بيو هي من بين يلم سرجي بسلات يبر حمي دا بشكن بس مسلمان انا الا ما قشتك بجي قلم بو خوم بو يقرز شي سر خومي بيسو كم بيدم ابو هريره جفرمي بخوا صحابه كان جواب يش لو انا من بمكنت اشد الحجر على بطني من الجوع أخوات شان داعجة بردي تايبت ما بدأ بقصة إيرم وكذا برسيم أبو أمو ما شعر سري برسيتي فضالة فرمي بخواك قامتك للركاتي دوما يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الجوع بخواك بياوي قورا قورا أكو ديكسر بدنا يشتانو بهزاحة نجركي بطاوك ألا برسيتي يا حسن البصري فرمي كان عطاء سلمان 5000 درهم سلمان فارسي بوبو سروشي شاري مدائن باي تختكي شسراء كوانكي 3000 كسي لجي دستلاة بود دستلاة داري وشهر بود معاشكي 5000 بود بخوا فرمي معاشي لقل هل 5000 كي توزيع يوخلق أكرت وكان يأكل من سفيف عمل يده بخوا برنجي خو شتي شي فيها كر ده هر اوي بكار هنا بو ازو خو بو خوارني خو معلوم نار هاري امر هم يا بخان ور يا بسيارار ويا بشتي بي معنا حسني بصري في المله زماني امام عثمان شو ما على كان يفوس دسم برز كر دو برسق فكاك تو دس برز كي تو برسق فكاك انا كي شان جو سقف بيس داودي كوري قيزه فرمي والله ما لكاني پیغمبر صلی الله علیه وسلم هتا زمانی ولیدی کوری عبد الملک ما بو پیژوی بخنه سره مزګو سیان بخوامن پیواوما حوشیگ و حوشکی سی بسیبو جورو بناکی شوار به پینز بو شن مترګه 29 متر شکر دو سم متر جمع نه بتو بو سعید کریم سی فرمو والله ودیت لو ترکوها خواس قام خواس او مالانی پیوسم مایتو بوي حشيك هاد شوية سداني مالي في غمري كردي صلى الله عليه وسلم بيزاني السيد ولدي آدم ها مالك إيش المترة بس هي راضية أوج جانيتي لبرو لك وتيالين أبي دولة من بقنا عاد به فقير إيش بقنا عاد به هاد ولا تاخي كرنا ويان راضي بن ببشي خاص باز جزاركم ناشکری و ناراضی ننوینن هر دوشان خواهن نخنه حرام و دولمان بغش و فیل و اتا دوائی فقیریش بسوال و ساق و فیل و گزی الان قناعتیش معنی تمالی نیه معنی دستوستانی نیه اگر صحابه اواب و اینبو هر مدینه دانیشن امه مولاتا ازاد نکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز وبد زيناني خون وآوة كانت ريقي شرعي بقري برو سور بلست بد زيناني پشت بخوا بستا بيد صلاة ود سوستان مبا چيش خوا سبحانه وتعالى بدستي خستي سباسي بكرا سري بباشي بزالة تا اتوانی براوردی خود با کز مکه تو توی تنها والا بیک و تلبه بی ناشکری نبی ایشی ناشکری نبی یعنی ناشکرم یستا اولی چی اولی بابا خواه سبحانه و تعالی مقدم و مؤخر او پیشخا تو دو آخا دعی تو پیشخا او دو آخا خافض و رافع هندگ برزکا تاقیه کاتو هندگ نزمکا تاقیه کاتو حمیل تاقی کردنو لبرو با قناعت من بملش ولاری خو من هبی قناعت من بزوبرگ من هبی قناعت من بمال و سامان من هبیت کره بیر کره وگر برام بر آیه تو دولم فرقش چیه هر وقت یک شت جل برکن هر وقت یک نان خون هر وقت یک کلا ولا پیکن قابل قابل شن قاشی تو شن قاشی او شن معیده تو شن معیده بی با قناعت بین با هوا سری خوا پیدایون اگر خوا برام برکت سامانی پیدایی تو جنی باشی پیایو کاک يا خطونا قبل توبين عمد بي اجا برانبر ما صبي شي برزي بيدا واخوالش ساقيبه تو يا اجا برانبر فلاشتي خوا بيدا تو منالي صالح ركو بي جي بي اجا برانبر فلاشتي بيدا تو اجا الدنيا اي بيش قسبتو الى قيامتها بيش قسطو شي عبادتي شي بتو بخشي وش عقيده باشيك شي درجه برزيك لكوتا يا داوكين يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان خويا قناعت من بيبخش بورزقيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش بورزقيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش بورزقيك بيد داوين لها مباركان يا ربي خويا بناغرين بتولى نفسي كتشليز بي وهرجستير نبي يا ربي خويا بخاتي اسم العظيم خونا وجوانا كان يخدواني دواين ليكردين بهنيته ما بس شي خيان خويا خو باغايليان يا ربي شفاينا خوشيان با يا ربي اوي شسو قرفتي هي بشاره سركا اوي لهنا راحتك يا دربازك اوي بها وصل من دار بي بخشه وشيتي بو صالحك يا ربي خويا ولات من بجينا ربا باران شي بلزمي بخري ببركات بولات يا ربي خويا سلامت مانك لمرد وكان مان خوش با يا ربي خويا هاو كارمان ببوذي كرشتو عبادتي باش يا الله خويا الدنيا ما لا بنرخ كي قيامت ما لا بنرخ كي بخاتي اسم العظيم خوت يا ربي خويا عاقبة خير مان كي يا الله بهشتي خوت مان بنصيب كي التي اكرايس زاكاني دنيا وناوغر قيامت بارز راو مان كي آمين آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مسلمانان همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرزي كردوا بو اوي او نيش خوينا لمشتان دور كويتو اگرنا نيجكي اجرينيا هاداشتينيا ثمراتي لي ورنا قلتوا بس ريعي جمله خوي جورا جل جلاله كلا قرآن بس نيجكا فرمي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر خوي جورا فرمي بتاكيد فبيقوما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعك لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموشتي في بيا شرعية فحشايش أوشتانيك زور قبيحن

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموژگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي دجارت وكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رزاي خويلي بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تانفیری نویش بکن لحوت سالی ده، لده سالی ده لسر نویش لین بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خوي لي بيد يرتوا كا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او ان يجي عصر بروا وك او وا يمال منال الساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فريا كوتن نيجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاه فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان داران عائشه رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه و سلم دجره تو کفرمویتی اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری یراویتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسی صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
1: قرآن نور بطلقان روشنايا بوديدكان شفايا بوجستماندوكان آشتي

الحمد لله رب العالمين الغني الحميد الواحد الأحد الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعد لأوليائه وأحبابه والصالحين دار السلام. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نستغفرك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك يا حفيظ يا عليم من مضلات الفتن ومن فتنة المضلين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال ذو الجلال والعظمة والإكرام، يفعل في خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل يا ربي وسلم على عبدك ورسولك وخير خلقك حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته والاستعداد ليوم الميعاد، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول ربنا في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مسلمانانی برزو خوشویست، انشاءالله بتوفیقی خواهی گوره لچنو تاریکا باسی گشتی دوای مردن اکین و باورداران و بو بی باوران جیانی دوای مردن ماذا بعد الموت. مسافریک ذهب مسافر بطريق ووصل إلى مفرق الطريق. قشتيارك ريرويك مسافريك بريك عروي دريبنة. قشت دوريانك بريك عروي دريبنة. قشت دوريانك. سأل رجلا: إلى أين يذهب؟

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: هاقبونا ولا قناه مروب باشيدية الدنيا آلو دي جورة هاقناه دبيو پیوسته او گناه هانه پاک بکرین او خاوین به عمر و ل دنیا دا به باور رو به کاری شاکا یان به سر مرگ یان به ناراحتی کانی ناو گور یا خود به ناراحتی کانی قیامت یا خود به دوزخ یا خود به شفاعتی پیغمبر علیه الصلاه و السلام و شافعین ل دنیا دا مروف ل گناه کانی پاک دبه تو به إيمان يقين طوى ومن علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له. هركسي برواي طواوي وابي وبزاني كمن بتوانام لسر بخشيني جناها كان لها مو جناها كيدا بخشم بزوبا وروها بي. علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. هركسي برواي وابي كخواي شهية بتوانا لسر سزاداني لسر تاوانا كاني ودشتواني بي بخشي خواي قرر لجناها كاني دبوليت دوام بتوبة دبت خواي قرر داولا همو مانكا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. همو ثان توبة بكن بردوام من تاب تاب الله عليه أوي توبة بك أخوالي قبولك وأوشي توبيك كمن لا ذنب له وكوك سوايك لا جياني أو تاواني نكردو وتخني نكوتو. علماء فرمي مرجكاني ويوكو بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام الندم والاستغفار كتوبة كي بيسا فشيمان بلو كارا و داوای لیبردنی بردوام کی و دست بجه دست آلگری و بریار بدی کجاری تنشی تو سری و دبی اگر حقی خلق لا بیجاری تو و دبی من قبل ان یأتیکم الموت پیش سر مرگ ابی تو بکری اجینا روح گیش تغرغرا درگاه دا آخری تو باش قبول ناکریت. با داوای لیبردن لخوا سبحانه و تعالی گناه کان من دور دکیو تو خاوی نبین إنكم تخطئون بالليل والنهار خواه فرمي وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لشو الرش دائي ولقناه كمكورتيان داوي ليبردنم ليبكن باليتان ببورم خوي سويني خوار دعا فرمي وعزتي وجلالي لا أزال أستغفر لهم لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. سوين بعزتي شكوي خوام حتى أوان داوي ليبردن كمن ليانا بورم حتى داوابك يعني جال لدواي جال جال لدواي جال بويك بأميد نبيت. إنك ما دعوتني ورجوتني دعاء كيتو داوي لي خوش بم كيتو دل نيابي من ليت خوش بم دل نيابي لو بلغ ذنوبك عنان السماء أقر كالك كريتاوانا كانت ثالث كيبرزي آسمان وبقراب الأرض خطايا بهين دي الروخي هموز دي ويش قناه بيت دل نيابي دي بورمو دي بخشمو زور آسايا كارت شاكا كان هو كاري خاوان بونا ومانا لتاوان وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هر خرابيك كل فرياك وميلا بسرتاتي بار يكسا شاكا يبكن لدواي بلكو إن شاء الله بيسرته ونميني. هل عبادة كان لوضوء أو الوضوء يكفر ما قبله دزنيش كفارتي قناها كاني بيش قويتي شاوي زماني جوي دستي قاشي سري همي باق دبتو بباشي دجت بردمي خواه سبحانه وتعالى. اگر هندی گناهی گورشی ما به ما پاک نبود، الصلاوات الخمس نیاز فرزکان نیوانی خویان دسر نوا. اگر هر باوش پا نبود، الجمعه تو ایل جمعه، روزی جمعه با روزی جمعه پاک دبیت او. اگر هر باوش نبود، سالانه رمضان ایل رمضان، رمضان با رمضان که این نیوانی خویان پاک دکنوا. اگر گریمان باوش پاک نبود، الحج یهدم ما قبله، حج هر همی دسرت او پیش خوی. هجرت هموی دسرت و پیش خوی، توبه کردن هموی دسرت و پیش خوی، التوبه تو تجربه ما قبلها، مسلمان بون و هاتن ناو اسلام و وازنان لکفر هموی دسرت و. اوانشی گناهی گوریان کرد و کو دزی، و کو زنا و کو قتل و کو بختان، من اصاب شیئا من ذلك فعوقب به كانت كفارة له. اگر اوانا اشکرا بو لی و سزا شرعی که بسر دا جیب جیب کرا پاک بوتو، اگر بسر دا جیب جیب نکرا لم رگو پاک نبوتو بیوری ای خوی بی. و همو اوجیرو گرفتانی دیت ریمان همی خاون بونه و مانا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة مروفي مسلمان من دو أبيت بمن دو بونك إن شاء الله قناها كاني بيشود أسرته خفت أخوة بخفتك هم قناها كاني بيشود أسرته آزاري وجداني أدريت هم جوري قرفتشي بوديته بيش هموي نخوشك بهموي بيش قويد أسرته حتى الشوكة درت يبشي ببيع برجور هرهم إذا بيت كفارة جناها كاني إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا خواهي قولي خيري بهاش كسيبي تولي جناها كاني لدنيا لي سنة بيش قيامة بو إلى قيامة باك وخاوين بيو سزاي أوي برنكوي أوشي خيري بينوي هاتشي يبكالي رس سزاي نادا همي بو كلكاكا بو قيامة خواب من بارزي أما قناقي دنيا قناغی سرمرگ ناراحتیکانی هوکاری سرینوی گناهن بتایبت سرمرگ و تا آزارکانی جانششان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لسرمرگ نیه فرمو لا اله الا الله این للموت سکرات لا اله الا الله آزارکانی جانششان شنگرانا بو آزارانا انسان پاک دبیتوا وکو ابن مسعود فرمو این المؤمن ليعمل السيئة فيشدد عليه مروفي مسلماني واهي قناها يشي هي اخوة سبحانه وتعالى جيان شرساني لسر قرانك بوي سرينو خاوين بونوي بلو قناها كافري شاكيكك خوة مردنو جيان شرساني لسر آسانك بو اوي هيت شاكيكي نبلا خيامت هشي يشي هي لرى پاداشي خوي ورقلي كواتا جان ششان و آزارکانی هوکاری خیان بودن و منا انسانی بروادار تخرج روحه رشحن نشان کهش یه جانی بنا راحت درش انسانی بروادار حتی متقیب زیاد درجه خورسته همو جانی دکیو تعرق حتی یموت بعرق الجبین کدام ریاد نوشوانی عرقی لیت کت باشون که ناراحت دبی لسی هشتا آزاری جانششان لناو گورکی دریج دبیتو یعنی ماویشی زور دخایی لفرمو ده صحیحه که فرمی قومیشی بنی اسرائیل هنده چند بلای گورستانی که تیه پارین دور کانیو جان کردو دوان لخوا کریه چی لمردوانی و گورستانیان بازیندو کاتو تا پرسیاری مردنی لیب کرد کارکان با انجام گین روی شکلیو سری در کل گورکا با امری خوا فرموي إيشتان بمن شيئ فوالله مت منذ مئة عام فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن أري إيشتان بمن شيئ صد أنا صالة مردم إيساج أزاركاني جان ششان كم نبوثه شيئتان إيش بمنا إمامي عمر وإمامي عباس فرمي صالك بدواي وفاتي بنيم دواي الشهيد بنيم وثي إيسا نجاتهم إمام عمر أبو صالح نجاتي زايت أخوار رحم بيمك خاين بنويث لقناه بنيش جنازابه إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء أقل نيوش تعالى سر جنازك زور زور بدل دل صوزانة دعاي بوك شك هل مسلمان يقمر فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه شل كسي موحيد كدور من لهمو الشرشيك نيوش كان لسر هر مسلماني هاتشيه دعوة كان خواه قصيان ناش كانت اگر مستحقي جهنم بي بقصي اوان بلين خواه بي بقشي بقشي اگر شل يشاكي واش ما دزنكو من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له هر كسي صد مسلمان لسر نيوش بكات خواه لي خوش بيت لرواياتي دوم إلا شفعهم الله فيه إلا شي دعوة كان خواه تكاي أوسط كسان ناش كانيو بو او مردوز جبجيه كاد شو ناو غور دعاي مسلمانان ان شاء الله خاوين بنوي مردو كان معنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان في غمر صلى الله عليه وسلم سئل قبر ثاني بقيع شيك لو استاد سي برزك دو يفرموا اللهم اغفر لاهلي بقيع الغرقد خويا لاهلي لهم مردوان يم غورستاني بقيع خوش بو يا ماشي فير كردوس شو ناس القبر أمرين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين دعاءك أنت وش يصير استخدام يا كم بوع عبرة ضلينا رنبيد وما بدو عاي مرد وكان حتى شو نلقى الجنازة توبوا شيء لقى الجنازة پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو یکردنو یفرمو بو هاتون بو ام جنازیه بو سقبران سقبران بو اویکا استغفروا لاخیکم داوی لی خوشبون کن بو امر ثانی ام خوشکتا وصلوا له التثبيت شوك فانه الان يسال داوا كان خوار متيبا والله ميدو فريشتون يا داوا كي خوا با شوك اسا برسياري لي كري بسايبت باكو دايك بيويست لسال دائما بلي ربي ارحمهما كما ربياني صغيره لجيان ولدواي درسون لجيان الشان باكو دايك واه يا خوي يقول بلي هند برزي في دار بخش بهشتا سرسامن لو لم دابيان دوثيت باستغفاري ولدك لك من بعدك لدواي مردنت من ذلك دعاء ودواء اللي خوشبون شي زوري بو كردي بو اخوا اوا بخشيتي باشي كريتي اون درجه برزي بي بخشيتي انسان اجد دواي مردن با ستايش كردني مسلمانان ان شاء الله پاك بيتوا ايما مسلم شهد له اربعه بخير الا ادخله الله الجنه هل كسي هل مسلمان يبمري وشوار مسلمان شاياتي شاشي بابا ان شاء الله خواي كاتب بهشت وتيان اي سي اي بيغامري خوا فرمي سير وتيان اي دو فرمي دوش افرمي تبسيار ما نكر ليك بل ام لرياتي جي تري هاتو شوار كسا من جيرانه الادنيين دي بيد دلاوسيان زيكا كاني خوي بيد دلاوسي فاسق بيدين شاياتي شاك بوتو يا وكو ابن حجر لي شاياتي اهل ايمان قبول للموضوع إلا خوا فرمي قد قبلت قولكم وقصي نار خوالي خوش بولي خوش وغفرت له ما لا تعلمون ولو قلنا هانا شي دبرم كي يونا يزار بو شكا استايش ينكر جنازي يقروي هندي لصحابة كانوا استايش ينكر بشاكا في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي مسوغر بوجبت جنازي يجي تروي باس ينكر بخرافة فرمي وجبت مسوغر بو تيان شي مسوغر بو في غمر إخوة فرمي من أثنيتم عليه خيرا وجب له الجنة أو إيه واستعيش تانكر دو باسان بشاكا كر بهاشتي بوم سوغره بو شكا إيه باسان بشاكا شايتي شايشي بوه أو إيه وشايتي خرابتان بو داب جهنمي بوم سوغره أنتم شهداء الله بعضكم على بعض حموتان شايتي إخوان لسري أكثر سبحانه وتعالى كواتا فرمي اذكروا محاسن موتاكم بو يمر دوكان ثاني استفاده بكم باسي غلطي مردونا كان ها بري او لا ترشي ولا تربوا شي ولا ترشي خوش توري دائما اويك الدنيا درسو تدبي باسي شاكيبي بو ان شاء الله استفاده لك وهلوها او صدق او ديار يا نشكتو ديني لي بو مردوكان ان شاء الله هل استفاده لي كان صدقي جارية ولد صالح يدعو له وفي غمر فرمي عليه الصلاة والسلام قرزي شيل سر أيديت وسنك نفس المؤمن معلقة بدينه مراف بمسلمان أقد دجر الشهيد كلي وقرزار بي لسجن يكايا نيالم شيء تباشت وكل شيء للصحابة كان وفاتي كر في غمر صلى الله عليه وسلم دعائي فرمي قرزار قرزكي بوبنا وبيان دايوا فرمي الآن حين بردد عليه جلد إيه استايتي بشوية چه بشویده او مردوه اصلا رزگاریم بوش که قرزار ایو قرزکتان بودایا اماش بو او کسی مسلمان بیو که عمری کری عاص و هشامی برای هات نوتیان عاصی کری وائلی سهمی بکافری مردوه بلان بلینی داوه کچاکب که ایم شاکی بو بکین بو یروا فرمی لو کان ابوکوما مسلمان اگر باوکتان مسلمان بوایا اعتقتم عنه كويلتان بو آزاد كرده تصدقتم عنه خيرتان بو بنار ده حججتم عنه حجتان بو بكرياته لرواياتك الصمت عنه رجود بو بقرتاته بلغه ذلك همو أو شاكاني بيدا قيش بمرجع مسلمان بد أقرب ما نش هند يقنا هرما أنجا بنا راحت يكاني ترينا وقور إن شاء الله باقي بيته أمره ذا مردن آسان نية دور که ورا ول خزم و کسکار و همی، ای بی بدست خود خیت هاو شالو خوری بسرای تو دجیلی. هر کس ون آجر آتاه ملکانی اسودانی ازرقان شدیداء الانتهار دو ملائکه رشپیسی چاوشینی بزبر و زور تو را حالا شاخن پیاه و لی تو را بن خوای تو چی ابو؟ الله برای سالی چی دست تو را بذرفت تو قیل دنیا. ای باشد ناو قبره بتاقی تنها قبره شی تسک تاریک پرلترس تنها أبي ولام بيتو أم همو ترسينا وقور إن شاء الله وكارا بويك خاوين بيتو أبي استوعب إن للقبر ضغطة قور وشار هي قوشيني قبر أقل بمشهر بانا بوا إن الموتى يعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لتسمعهم مردوان سزادة أن البهائم لتسمعهم مردوان سزادة ذرين لقور كان ياندا أجل كان جوان لي بس إما جن جوان لي

ئەوی بڵاوی کردوەوە فلیمی خراپی بڵاو کردوەوە گۆرانی خراپی بڵاو کردوەوە خۆی مردووە هەر بۆیە ڕوا بۆ گۆڕەکەی ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام هج دي من يكم نبيني وترسنا أكثر بي لنا وقور أقرب ما نشهر ما بو قيامتنا راحت يكاني قيامة خاوين لك مروي في مسلمان خاوين أكاتو أم همو ببين بشايخو مليارها بشر يوم الخروج هاتنا درولة قركان روتو قوتو بيبتي سربتي يحملون أوزارهم على ظهورهم كولا جناه همي بس بحشت يويتي هي ومن أوزار الذين يضلونهم جناه يا وانشي كقوم راي كردون أنا جاب قرب على خير ازدحامة متكبرة كان بسوق ابنهم خلق بجيبيان وانيا بن باره وبريك وبو معشر شن يدور لشويني نزين دوبونا وتع معشر الله خويا زان سبحانه وتعالى مليون كيلومتر صاد مليون كيلومتر الله أعلم به شكل حديث صحيح فرمى لشواب بمري ليو زين دو كريتو يا حاشي صلى الله عليه وسلم دنيا إنيه لذرو دنيا ويرزق شيء تعبته إلى شو دقيته جيش شيء محشر لمحشر قرب الغيكي لأندازة بدر كما يجمع النبل في الكنانة شون كمال تير كوكيته ولا كيف يك أوا كوكرينو بو كله وبو حيا وابرو شونه وبتعبده ويتذكر ويأتي بما غل يوم القيامة تذكر بس شانه يا ماندوي شونية ببيوي دانشتنية خودي خونية هالروجة يوم القيامة يخلي لي في القيامة نية خواردن تبي نية تونيت أو نية ترس بلاه خور بهندي ميل يك نزي كلام رو بكام بقصك السلماني فارسيش بخواري رازي ب تعطى الشمس حر 10 سنين شاك جوجر من بخوان مصيري هل هبو معلمة حم يشتاشي من بيني ويما خور تيني ده صالي بيد ريه ثم تذنى من جماج من الناس نزيق غريت أقول لك اللي سري خلق فتصهرهم الشمس نزيق خور بيان توينة بس مردنية يغلي منها الهام كما يغلي القدور شون آو لناو منزلا قلبا قلبا يا دماغ لناو كاسي سلا وقلبا قلبا يا دقرما روجك تشخص فيه الأبصار شاو كانت يايا بلخم روجك يفير المرء من أخيه وأمه هتاك وثاي حميل يقرأك روجك لا يزي والد عن ولده ولا مولد هو جاز عن ولد كاس باوغي شي بيناك يا بو منو منو شي بيناك يا بابا لا تزي نفس عن نفس شيئا هيش أنا جالس شاوريك خدا دزانيخ حمي شاوريك خوا كيد سبحانه وتعالى دا بزيبو يقلا كرنا خوا يقول رجع هرم يمري هرم يزين وقت شو كتحملي بيني خوا ناكرت هاتني خوا نك بيني خوا سبحانه وتعالى أنا جالس خوا يقول أمرك يا كم يا كم شد أمرك لصاحي معشر أفرميت جهنم بينه بس شوار مليار ونصف ملايك مليون ملايكة وهم جرائشش خوا دزانيهم ملايكة نيشي شن يقوله إن لجهنم لزفرة يوم القيامة ما يبقى من ملك مقرب بخوات دنيا شواي هي ترسناك نالا ونعرتي شواي هي ملائكة نزيكا كاني إخوة سبحانه وتعالى پیغمبران إخوة بچوكا كون لنا نفسي نفسي إخوة أخوهم رزقار مبه بس خوهم بس خوهم رزقار مبه أنجا أخويا أمر كافر من أخرج بعث النار برو جهنم يعني بشي جهنم جاكر ولا ذريتك قالوا رجع يزعل ولدان شيبة أخوي من أول إيش بيصير سبيك على ترسا أما أنا من هم اللي بيش إن شاء الله هم شيء كفارة يبناه أسان كدني كارك يا براسي أم جا ولا برو حساب برو أم جا دعاء أو برو ميزان برو أم جا الميزان أو محاسبات إلى سنة مشتكانة أم جا تولاس سنريته أم جا خواهی بترسن همه اعمال بد شده سی بدريتي انجا دي كاك برو تاريكاي پيش پر دي سراد كون ريا انجا نور بده خواهی نور كون بي برچه بدمي خواهی مي پيبينم انجا بسر پر دي سراد تابرو خودان بكز نزا چند ريجا تيج و باريك و قلاپاوي و خليزك و دركاوي و تاريك و ده خواهی پرين و بابا برمجا لو بر قنطره هيا بهشت يكان لنا اخوانا بسيرنا الناس حسك سحقي لياس كسبيبي تصفيق لي وحق

0: انجاب شو بو حوزي كوسر اللي يشها وريك تاكي غمر عليه الصلاه والسلام شفاعتك او درقاي باش تكيت او جاله شي تبهاش خويا يقول بهاش بن سيدي مولاك عندي امراض هي بوج جهنم النبي خاوينا بيتو الا ابي بكر تاكوريو فراوانيكي الله نبي سبحانه وتعالى كزنا زاني كروجو هسارا كانوا همي تيكريش لحر هر من مزيد قولا يكي حفتا صال قولا أقول لك حفتا هندي أقري دنيا بهيزة أسود من القار رنكي لقير رشتر أقول لك بو بيست الناس كي تودروس كده وقودها الناس تو نازنيت سو تماني جهنم بشيه الناس أنجاو الحجارة الحجارة برد كبريتا قوغر دا قرابيا دو كلابيا جهلابيا كي أخوان محمد بارزيلي وخاتي اسم العظم بيخوي انجاورا مسلمانانا اگر ان شاء الله اخوه خاطر يعني بقريت بيان كاتبشي سروي جهنم نقاته كان اخواره منهم من تاخذه النار الى كعبيه بجوري تاواني اخوان هيتي اگر هتا قله بيسوتين هيتي هتا اجنل هيتي هتا بشتين هيتي هتا سرسين هيتي هتا ترقوته قرقراقي هيتي الى ارنبته هتا سرلوتي بوسرلوت بوسرلو ناسوتي سكسوزي بيبردو نولبي داس سرجنو كان فنجكاني قاش أما نحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود خوا حرامي كده لسجها أنا ما نفسه تينت خوا يقول مهربان برحمي خوي مسلمانان دبخشيت فأماتهم الله إماتة كافران لا يموت فيها ولا يحيا بلان بو مسلمانان جورة مردنية بقول شون بنجك اللي يدن وقت يقزاني عمليات طاوبة بإذني خوا بشوي شاء الله وابد فأماتهم الله إماتة خواج ولا مردنيك ديان مريني ده سوتين ده جهنم بوي خيران بنو حتى إذا كانوا فحما أتاد بنا خلوص أو كات يرحمهم الله خوا رحمكاو رقادات كاب كرت آخر شيش تكا كردنا تكاش من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كسب وينيك تكاب كات جرأتي وناك مگر خوار یا غیبات پی بخشید اذنی با و رازیش به لو کسی که شفاعتی بو اکری و رازیش به لشفاعت کار بو اوت کایا سرتا ملائکه کان اخوا جبریل و اسرافیل و میکائیل و شفاعت کن او ای برو شفاعتنا که دیت اخوار و با شفاعتی پیغمبران علیه الصلاة والسلام لآدم ودس بيكري بيغمر آدم عليه الصلاة والسلام وكل فرمودكا بإسناده صحيحة فيشفع لعشرة آلاف بيغمر آدم تكاي ده هزار كسي بيه ده وزيات الناتواني هل بيغمران بجوري ريزو قوري قدريان لا إخوة سبحانه وتعالى والصلاة والسلام إخوة لهم ينبي ريقاد ريبا بيغمري هر قوري إيما عليه الصلاة والسلام كتكاب كات بوكسانيك موحيدا لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمر عليه الصلاة والسلام تكاكا بوي مدي جهنم يعني كم بي ياخد آسان بي السزاكا يا زودر شن الجهنم يا درجان برز بي لباشت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي من تائبة بو أواني تاوانا قبركان يعني كردو بو أمتك أفرمي برامو الأخوة فأعطيت 70,000 تكايا كم يشن يكا حفتها زاكاز ببيل يبيشين أو بباشت لرواية 300 وعدني ربي أن يدخل 100,000 الجنة فأقول له بعدي بيام صد حزار لو ما تكون كاتب أشت دعي وهل بارايا ولا رواية دعاء ما فهمت الدوام كل خواكر يدفع صد حزار هل لما شرازين أبو فرمي هر دوام كله ثم خواه توح حفتها هزار وكل وثبهاش هر يش يش يعني حفتها هزار إلى قلاب بخشه إلا كتايا فرمي فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد منهم 70,000 شوار مليار ونوصد مليون مسلمان للجهنم بشفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرن بوي سنة كان يجي بجي كان شي هي خوا أو فضلي باتي برا بيغم رقان شي ناتو يعني هده هزار لشو شوار مليار ونوصد مليون لشو أما يجي لشفاعات كان بيغمر عليه الصلاة والسلام باشان رقاد ريبا برواداران همو يشلي يوم ما في شفاعتي هي إلا أواني لعنتي عن بكاره ناوة سيان بخوا لعنتي برانبر هكسي بكاره نابت إن اللعانين لا يكونون الشهداء ولا شفعاء يوم القيامة لعنت كاران ما في شياتي ثانو تكاكر دنيان بو نية لقيامته بهي جوري شكو بيا بيوني قد سي قيانا وبيا نبت كواتل لعنت ما كلا أخواتا لعناتي إخوالي بس تشيكي وما فلي يسن لثولو له سرطة بو صالحين بو أولياء إخوة بو علماء أنجا ديت إخوالي وبو شهداء الشهيد يشفع في سبعين من أقاربه تكاي حفتاك سيتواني بكاي لخزماني خوي كأخوائي قولا دريكات لجهنم بكات باشت إن الرجل ليشفع في الرجل والرجلين والثلاثة يوم القيامة هي وهي ما في سيكس شفعات سيان يا دوان هي وهي يكس هشا وكوت مع ما في وشيني لبي القرآن والصيام يشفعان قرآن خير نكت بتعب سورة بقرة وآل عمران وتبارك تكاوبو كان لا إخوة سبحانه وتعالى رجوا كانت كارشا كانت كاوبو أجر بما نشر ثوان أبو لكوتاي يا أخوي يرى فرمي الشفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ملائكة كانت كاي أخوي أنكر في غنبران عليه الصلاة والسلام تكاي أخوي أنكر برواداران يشت كاي أخوي أنكر شما بس أرحم الراحمين في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي وعدني ربي خوا وعدي بياوم ثلاث حثيات من حياثيات ربي سي مشت خواي قولا بمشت خواي لجهنم دركاتو بكاتبهاشت كافر كاتبهاشت مستحيل كافر كاتبهاشت منافق مشرك فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار يا غمر فرمي عليه الصلاة والسلام بوي آقاتا للشرك بيت بس موحد كان درسا لجهنم أجينا أواني الشرك هاوار لغير إخوة كوبلاء وآسائية نزر بو غير إخوة قرباني بو غير إخوة داوة لغير إخوة بآسائي غير إخوة دي دي دي دي توزاني چي يكي بروابي بسيت جهنمش درناي آوابت خوالا مشرك خوش نابي لكافر خوش نابي ناشي تبهش كافر إنساني منافقش في الدرك الأسفل من النار لبرو لكو تايا علين خاوين بونا ولم قناهانا أم هم قناهاني دبت حتى برو قورنا رويشتين بافريا خو ماكو شكا خداي قورو مهربان داد پروريكي لس عقلية ما يابدرا مسقال زريق خانيتا ولا شاكو لخرافة باب زاري لقيامة أجار هذا فرمي أنا الملك أنا الديان من باشام من تولس يا نرم جاور يا شيخ خوات ولي لي بكات لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ريقنا آدم بهشت يقاس خاتنا وبهشت بهشت أقل كافريشي جهنمي حقي لايبي حتى طوليبونا كمو حقي بورنا قرمو لبر وبم هم گناهی تو ای که با خیال تانایت آوان نریت بهش شون هایی تو دنیا بپاشی ابی آب بپاشی انجا طیبین طیبتون فدخلوها خالدین ملائکه ببزار بودا لبر و حتی اذا نقو و هذبو انجا اذن لهم فی دخول الجنه تواو تواو تواو خاوین بونه ولا گناه پاک او جار بعملي ولاتي باشي ديك بهشتي برينا لبروا من كان في غمره فرمي عليه الصلاه والسلام عنده مظلمه اما جاريها مو معناك هر كسي لا ايوا حقي مسلمان شي لا من ماله او عرضه غيبتك لو كساتيش كان وقتاني بو كدو جوني بيدا دلي يشانوا فيالي لي كدو باري خاردو فرياكوا فليتحلله منه اليوم حتى أود سيبينك الدواء أمر فريا أخوك حتى بارد لجيرفانا شكرا سبين يا بخوا بارد بينا بلا قيامته بس هكذا كانت دبي أقر بشكا قرب يام بكيتو سفيان الثوري جاء دار من كافر من لئن تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون من أن تلقاه بذنب واحد بذنب واحد بينك وبين العباد بقالي ثوب بردمي خدا وحفتا قناهت هذه غير كفر الشرك بيني خوت وخوات زور آسانة
1: لبرانبر یک تاک گناه که هوا بیه لگل مروفشی مسلمانه بسرطه تنابر لکوتا یا دواکران یا الله یا ذا العرش العظیم و یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا منان یا رب العالمین خوابان من کرو لگناه کان من یا رب العالمین گناه کان من بو بسرطه و بقلم عفو خود برحمی خود بیوکشینا رو یا رب العالمین خواه داوای لبرد لیکن یا من ببوره و دزانین توت بتوانای لسر لبردن خواه لی من ببوره خواه بمان بخشه خواه پشیمانی لهمو هلو کمو کرتی کان من یا رب العالمین یا ربی خواه وانی داوای لیکن بو هر نیتیش خواه بایان بانجام بگین یا ربی خواه قرزی قرزار کان بره و مشکلی اوانی مشکلی و گرفتیانی بایان شهر سر کوانی جیره وان هی بایان آزاد کوانی درولاتیان هی پیان شاد کروا اواني گناه بارن يا رب العالمين هدايتيان ببيان هن دونا اسلام اواني الاسلام شان درجه برزيان كو اسلام ان بشكا وكو لعذاب قبر وعذاب جهنم ولنا راحت يكان قيامت بمان بخش يا رب العالمين وبهشتي فردوس خوش شاد مانك امين امين امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع يوم شومان سبارد بفرورداء لإسلاما لهم منهجي كي تربوية حول أدري كو إنسان وافر ورد بكري لدوار روجة بتواني ناني خوي بياكا لدوار روجة زلري نبي زياني نبي بو قلو نشتمانكي. أوش هدفي كي زور بيروزة، هدفي كي برزة إسلامي بيروز لو هدف زياتر حول دا لو هدف زياتر انسان بيغاتي كبريتيا لا جيبجي كرديني پيامكي خواي قبل چونك ازاني انسان لو زياتري پيه كا زرر ندا لكوامل بلكو سود ببخشي با قومكي خوي با كوامالغاكي خوي. مسألة تربيج لمنالا ودس بيه كا اسلام زور بقولي مسألة تربية منال تخطيطي بو أكا هشتا منالك لدايق نبوة إسلام و تخطيطي داناوة بياو لسرچ أساسي هاو سري خوي بدوزيتوا و أفرتيج لسرچ أساسي هاو سري خوي بدوزيتوا بياواني داناوة إسلامي بيروز اللي أفرت دخوازري للاين بياو بچوار سبب يان اويا لبر جوانيكيتي يا لبر باركيتي يا لبر عشرتو كسوكارتي يا لبر دينكيتي. حديثك بيغمر اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. توي مسلمان هول بدا خاون دينك هول بجيري چونك اوا اساسا اوا مبدا اوا ناقر بلام بارو بولك بلام جوانيك لواني لشوروجيك نميني لواني لتنشركيك بتقينوي منجلكي بخار بتقينوي غازك او جواني نميني او ساكا او خيزاني كدروز بوبي لسر اساسي جواني همي هلوشي بلام که لسر اساسی دین بو او حل ناوش. توجیهش ادابا با کچو با کسو کاری کچ که کچکیان ندن به هرس کسی. افرمیه صلی الله علیه وسلم اذا اتاکم من ترضون دینه و خلوقه فزوجوه. دو مجدانه با کچ با کسو کاری کچ اگر یک یک هات رازین لدینی رازين لأخلاقي كتكتاني بدني ديني وتنيا نوتوا كتكتان مدن بيكي خاوان دين بلام حسودة خاوان دين بلام دلي بيسة خاوان دين بلام رزيلة. مسألة أخلاق شتيكي زور زور أساسية وابي لو كسا متوفر بيه لقل دينك دينك وعرزم كدن بتنيا كافيني. هروها توجيه دابا هردو كيان تزوجوا في الحجر الصالح يعني ببنى هاوسريك كالخيزانك وهاتي بدايكو باوكك صالح بن چون شير دراوبو منالا او هاش مبادئ واخلاق دراوبو ومنالا چون كدايكو باوكك صالح صالحيتك اخوان داوبو منالا او هام هم تخطيط اكا اسلامي بيروز بوي او منالا تشاوبكاته ولا خيزانك اسودا تشاوبكاته ولا شوينيكا كآماده قيم ومبادئ تياور قدي. أما لما بدأ كاني ترى أمشتن بديناكي أنجا إسلامي بيروز التزامات داني بوباكو دايك برامبر بمنال عرزم كردن لدرسي كي بيشوا كيشتا منالك لدايك نبو خواي قورا كرامتي بيداوا خواي قورا
ماف ادا بو مناله هشتای لدائیگ نبو میراتی برکه و هشتای دینی نبینی رو التزاماتی باوکو دائیگ اوه که ناوی جوانی لبنین التزاماتی باوکو دائیگ اوه که او دائیگ شیر بدا بو مناله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لشوين كترا وحمله وفصاله 30 شهرا. التزام كتر أو ياري لقل أمنا على بكري. في غمر إخوة فرمين صلى الله عليه وسلم من كان له صبي فليتصابى له. أو من على كي باري لقلك. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام رواية كرا وكا زماني مباركي در هنا ابو حضرت حسين اويش بلاماري داو سويتي زماني بگري او هياري لغلا كردو انجا هروها لو التزاماتنا ماتش كرديني منالا بو ماتشتو اجر ثواب الدزكي انجا لماتشيشا عدالتها بيني منالك ومنالا منالا سي ماتشي بكيتو منالا دو ماتش بنحبار بي يا غمر اخوة امر من بيكا صلى الله عليه وسلم لماتشيشا بيك ساني بكين فرقني لبينك سو كرة منال زور حساسه دلی لای خوی من ادوایی پاشان روایت کرا وک پیاو گناوی الاقرع بن حابس بمیوانی هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر جلو کاتا حسن حسین ما جکر پینا خوش بو و تی یا رسول الله من دمن عالم هتا ایسا کس یان ما جن کردو فرمی من چی لیا کما گر خوای گورا رحم و بزیل دلی تو در هنابه روايات كراوة في غمري خوال نيجي نور روح نيجي عصر نيجي مغرب چندين جار روايات كراوة أمامي كتي زينب كتي زينب كتي في غمر صلى الله عليه وسلم هاتو لعاني نيجا في غمر إمامة آواج لكاني راكي الشواب زانا بيوتو بابا قولا يا رسول الله بزانا چي بيوتو زور تقول ابو في غمري خوال هالي قرتو خسوتي باوشيو إمامي جبو إما زور بمان منال نزیکی بر مالکه به تو خیراز لیکی لین پیغمبر که من مالکه خلق تو خصیت فاوشی و لعانی نیجا روایت کرا و که لنیجی جمعه و توی آن یا رسول الله اطلت السجود ای پیغمبری خوا سجده که زور دریج بو بوچی فرمی او کرم اشارتی حضرت حسینی کردو هات سر ملم منیش حزم نکر عزیتی بم سجده کم دریش کرد حتی خوی طاقتی چولا چو ایمان بول نیجی جمعه اوها اسلام فرمانه کم معامله بکین لگل مناله چند پیوستی با خواردن هی و بشیر هی او نش پیوستی با یاری هی و پیوستی با رحم و بزی و ساز هی من لا یرحم لا یرحم پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اوی رحم نکا بخلق خوی گورج رحمی پیناک انجا برزان مسئله بکارهنانی تندو تیجی بور راست کردنوی سلوکی منال ایشه که زور خرابه چون که دو احتمال هی یان او منال شخصیتی بقوته یان شخصیتی لاوازه اگر شخصیتی لاواز بی و تو دائما قوتی لگلا بکار بینی و لیدانی لگلا بکار بینی اما نیتر لاوازی اکی او منالا بیتا ترسنوک بو جيبا جيه کردني كاري خوي اتر درو اكا فيل اكا اگر هاتو شخصيتي شي بقوت بيتو دائما التهلان بكاريني عنف بكاريني بور راس كردنوي هلاكاني او بيت انساني كي متمرد چاو قايمة بي تمرد اكا ضدي خوشي نكرتو لدوار رجع ضريبكي باكو دايكا كايدا هروها لو التزاماتاني باكو دايك برامبر منال قد درو نكن لغل منال قد وعدي دروي ندنيا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم آفرتي كبيني ما مشتي داخستو كوركي بانا كالي ورا أمشتا ديامي فرموي دست بكروا دستي كدو خرماي كي تيابو وتي اگر او خرماي تيانا بوا بدرو حساب ابو الله إخوة قبرا نابي درو بكري لغل منال انجا علماء كان فرمون كمنال اقات التمني تمييز تقدير كراوة بسياسالي بجوري زيركي او منالا يترك تمييزك او منالا ابي فيري اصولك بكن لقرآن بيروزا بيلا استئذان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم سيكا دياريكا قرآني في روز كاتي إسراحة كاتي جلداكنينة بيش نيجي بيانية باش نيجي نورو إسراحتي نورويا لقل باش نيجي خوتنان أما اعتماد كات السر همو خيزان النظامي أو خيزانة شونا كاتي إسراحة كان لو كاتيك إنسان عوري دركوي أو منالة فيركا لخوي وخوي نكا بجورة لدرقا بدا داوي إذنبكا أم أصولة واجبي دايكو باوكا فيربك منالة كي فيركا لو تمنى كاقات حوصال أبي نيجي فيركي مروا أولادكم بالصلاة لسبعين حديثي بيغمال صلى الله عليه وسلم هروها التزاماتي باوكو دايك وفرقوا بينهم في المضاجع كاقانا حوصالك تشكر لا يكوننون بل يقنكون أبي جيان كانوا أما واجباتي دايكو باوك بعضي كسبهوي قرماوة يتد عوري خوي درخاو بناو مالا سورته لبرده من على كاني أوشتكي زور زور خرابة أما ضدي نظامي فروردي إسلامية أنجا آدابي عامة فير بكري ريز لقورة ريز لباوكو دايك ديانتي فير كري ورده ورده ماني بشانيها الله درستي كردوا ميويك بدرختك وها الله درستي كردوا أمانة أجيتا سيستمي مقدساتي منالو او تيغناتي اسبينيا چن بيرو باور ريتريبو به امشت مقدسو باور بخواي گورا چون كلا فطريا هيا كرتي پيشو باس مانكر تو اوها به پروردگي انجا مسلي پروردا اركا قرسكي لسر باكو دايكا بلام اركي كي تر بشي كي تر لا اركاكا لسر شاني قتابخانه راست باکو دایک اگاداری همو قناغکانی پروردی او منالن بلام ما مستل گوشه کی تر و تماشای او منالاکا علاقی ام منالا لگل منالانی تر گوشه گیره یا تعداکا یا چاکا یا خرب ما مستعی زانی لبر او هاوکاری لبین خیزان او لبین قتابخانه کاری کی زور پیوسته مسئله اعلامش من هي إعلامي تشاك تلفزيوني تشاك برامجي تشاك أو نيتر أو منالا جوانتر برودة أبي وتمان خيزان قتاب خانة لقل إعلامي ريكوبيك علمائي وزنايني بلين دارو الناسي علم النفس لزور بحوث يانا أما جابوا أواكن ألين زور جار دنيكي بقوة يا ديمنيكي ناشرين كار أكاتا أو منالة تندين صالة لبرو يو آغا دار بن جاري فيشو تن منالك تندر كردو ليرا قناح تنغا تو هاتوي بو عبادة تماشاكي إثمو خرافو بو أنسري منال مخلوقي كي زور ناسكا زور حساسة أبي بجوانيت معملي لغلابكي أما وضعي يا بوچوني اسلام برانبر بمنال بي اول ريزي لي بيجيري بلام كاروي تسر ام جهانا اخباري منال اخويني توا لتقريري كي يونيسيفا الله استا 200,000 منال تشكي بشانه ويا زور بين الامريكي لاتيني بو شر بكاريانين يعني. 12 سال 13 سال 14 سال 200,000 منال اوها اما تشوكتين رقم لسريلانكا أفروشرين لزور ولاد إيشيان بيكن لدوانزة صاليهو چون هجدة صاليك داوي ليكرة إيشكا هشت ساعات أو هشت ساعات إيشيان بيكن لبرازيل منالي تريان بيكوجن حماي بازاريان بيكن لچين سفري كان بوم باس كردن وتم قانونكي لچين دانشتواني شاركان نابل منالي زياتريان هبه ودانشتوي ديهاتا كان نابل لدو منال زياتريان هبه بعضي كس حزا كان منالي زور بيه ناچار او منالا كالدائيقه بيه ناتواني تو ماريكا ناتواني بي بابو خسخانة بي كتير ناتواني هويكي بوداركا ناتواني بي خاطة قطاب خانة ناتواني باهوي او حصيكي خواردن زياور گريه اما نهمين محروما او منالانا محروما لبسيطرين ماف
ما في تداوي ما في خويندن 9 مليون منالي اها انجل زور شوين بو خرافكاري وكاريانين احصائيه كي علي 3 مليون بياو لا اوروبا حزب الرابورني جنسيه كان لقل منالي ورده حتى برادريك بيش موديل دانمارك هاتوا عليك تشيكي كرد شيرينينا وبتكولانا ديارنا ما دواي كان روجل لزرفي زبل ادوزياناتو دواي مده تحقيقات مجرمه كان درت كابراكي غورا ام شيرينا 6 سال فاحشه كي لقلها كردو كشتو شيتي 3 مليون انسان واهل لو اوروبا اما نظامي پرورده ل اوروبا انجا بنسبه خيزانه و سيستمي پرورده ل اسلاما پیغمبري خو افرمي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي يعني برسترين انسان لا اخوي گورا چي پاي زور برزلا اخوي گورا لا استي خيزانه او كسي كزور خير ادب كسوكاري او کسی که زور خیر اداب خیزانه کی و بمناله کی خیر یعنی چی خیری مادی من هی یعنی صرف کاله سریان خیری معنوی من هی یعنی وشی شیرین یعنی روی گش یعنی ادب و احترام لقل مناله یعنی کات کاتی شن بود ابنی اونی هر بله پاره کی داونه تیو تو خوی لرنیه نه خیر ابی خوشی لقل یعنی ابی مصرفی شیم کار روی خوشیش به لقل چه زیاتر لوا خیر بدات اونگه لو پایی برزلای خوای گور اوها اسلام تماشای مسئله تربوی اکال ناو خیزانه لدر و خیزانیج لکومال دا چه باشتره لکی ترازوکی خوای گور علی چی که نفعی زورتر بو کومالکی او برسترو ریزی زیاتر لای خوای گور خیر الناسی من نفع الناس خلق مجتمع چی لنیوژ روجی منو تو اکا چی استفاده گکا املت ل تسبیحات ل شونیوجی منو تو خلق کرداری اوی خلق خیر کردنی اوی خلق نفعی اوی براکانم اوشته کی شخصیه اجر و ثواب خود ورگری من ام لانی تسبیحات شد کم ناکمو بس باسی ملت کم ملت استفاده کی راست خو ناکلم ملت پیوستی به تصحیح، ملت پیوستی به خیر کردن، ملت پیوستی به آوردن کردن، ملت پیوستی به همه جور یارمتی کرد. جا پیوره که من اوی که خیر الناسی من نفع الناس. چه نفعی زیاتر بیه با گلکی خوی او نیتر او انده خیریه او انده پلی برزلای خوی گوه. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. رحم که با خالقی سر ارز خوال آسمان رحم پیاک که وقت عکس کی اگر ورگری رحم با خالق نکی خوای جبر رحم پیاک اما نظامی تربیه ل اسلام آوها اسلام تماشای وضعی تربیه کات متحی پیاوه که انکل لای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تو یعنی ما یا رسول پیاوه کمانه ل دیکی خو معنا بشو نیجکاو بروج بروجو فرمی ای کی مسئولی خواندیتی ای چون نان اخوا فرمیان کل نان تکفلو اطعامه همو من لفرسراوین کفالتی اویکین هر روجی مال خواندنی بو انیره فرمی کلکم خیر منه همو تن لو باشتنو اسلام علی او کسی کتی کلبی با قومکی خوی و تحملی زیانی ان اکا خیری زیاتره پلوپایی برستره لو کسی که گوشگی رو تیه کلبه خلق نابه حدیث اکا فرمه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم جا برزان مسئله رحم بزئی مسئله کی اساسیه لتربیه مسئله کی سرکیه پیغمبر خوا فرمیل امج خالق لدستوری تربوی معنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولا امتي مني فرمي او كسي كرحم بزينب بمنالان معنا
والرز واحترامي نبي أبو جبر كان لا أمتي في غمرنيه صلى الله عليه وسلم أمرح مبزية لقال أمر رز واحترام لقاري أوروبا وأمريكا باكور وباشور نماوا برادري كواب زملي رشا لأستراليا وهات وتوا عليه لأستراليا بلاماري أفرددن بو فاحش أفردك راك على دستي بياو راك أن بدوها توبو نية منعي أو بياو نبكي محكمة أكري أقر توبشي دفاعي ليبكي شون كالن تو بوليز نيت أو غيرة أو مردايتي كالناو إيما هي اللي بنماو ناتشار أفرد سبرايك هلا قري بو أو بياوي كبلاماري داي قرسين دسي بياني بو لوتي بو يبنجي بكاو بتواني رابك على دسي او برادر فرمیل لم بینا قانونی در چو افراد ممنوع او سپرایی پی بی الله چکو پاش ماه زره ریال لسی او انسان او انسان او سویتی پلا ماری با برادر اشتی که با جره ماله لسوید لبرنامه که تلفزیونیه و تویانه چک چیک باوکی پلا ماری اداد با خراب کردن تلفون من لگلاب که لما ويك ساعات 10000 تلفون كراوا او نظامي تربويه لغرب او نظامي تربويه لا اوان ايمش للدستور كان معنا ايتي كي بيروز افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ناو نتورا قالت بيا كردن أمانا هموي حرام لدين إما كز قالت با كز نكا كز ناو نتورا يعني لو لم شوانا أفرتك تلفونك علي كرك من كجراوة إماش خواناسين جلي الرشمان لبر نكردوا كتي دراوسيو خلق غلطه من بيك الله ايله وانا ريز لمردو كناغرن اي ريزي مردو بجلي رشا اي امدايكيتي يعني زو خاو ناخوا هروها بريزان ام دينا افرمي لدستور كيترا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اوي عزيتي ايمان نار بدا جنبي يا بياو او ببهتان يكو بجناحك كبيري بحسابا لكبائر كبائر او جناحانا كبتوبي اعتيادي ناصرته كتاين بدرسكم بدستورك اخلاقي تر دستوري اخلاق بمحاضريك بدوان تواونابي باوكيك كوريك هجرت يعني كل مكوب ومدينة بقنا شاروشكا كيف يغمر صلى الله عليه وسلم مفرزيك لمفرزة كاني كفر أنباكو كريقرت زانيا كأمانة برو مدينة أرون قومي خوش يعني

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو پارانوا بو کار آسان.

0: ذکرەکانی ئێواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

ايو كساني باورتان هناوا كاتيك آفرتاني ايمان دارتان مارا كرد لو دواد جيابونا وو طلاقتان دان پیش اوي بچنا لايان او هیچ عدو ماوي چيان ناويد تا حسابي بوبكن ماوي چاورواني ناويد بو اوي شوبكات بكسي چي تر لگل وجدا هندیک دیاریان پیشکش بکنو بجوانی دستبرداریان ببن.

0: ايمان
1: براسي خدا و فرشتكاني صلاوات ددن لسر پیغمبر اي اواني باورتان هنوا اي وش سلام و صلاواتي لسر بدنو بردوام يادي خيري بكن

0: هان
1: ايو كساني باورتان هنوا وكو اوانا مبن كآزاري موسايان دا خداي گورش لو تومتو بختانيان پاراستي و پاچي آشكرا کرد او للاي خدا زور برزو عزيزا
0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
1: ايو كساني باورتان هنا ولا خدا بترسنو پاريس كاربن هميشه قسي بجيو بسود بكن
0: يصلح

كاتيك برياري مردني سليمان من داو مرد تنها مورانا نبيد كا گوچانكي كلور دكرد هيچ شتيك اواني آقادار نكرد لمردنكي جاك سليمان كود برودا اوسا جنكان زانيان سليمان دميك وفاتي كردوا جاگر غيب زانو نهيني زان بونايا اوال لكارو فرماني ناخوشو رسوا كردا بردوام ندبون چون كلا ترزدا لكاري سخت دا بردوام بونو نيان زاني مردوا.

جاوانه بيت ابليس هيج ده صلاتي شي بسريان ده ببيت بلكو ايما ويستمان الرون بيتو درب كويت چه باوري بقيامه الروج دوائي هيو چهش لشكو گمان دايا دلنيابه اي پیغمبر كپروردگاري تو آگادارو چاو ديره بسر هم مشتك دو هيج شتيچي لبزر نابيت.

0: تعلمون
1: ایمه تنها بو همو خلچی نبید تو من روانن نکردوا لکات یک داب مجددر و ترسه نرید بایان بلام زور بی خلچی بم راستی نازانن
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: بويا كافران دلين باشا كي أنبالين يزندوبون ويديت دي أقر إيو الرازقون
0: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
1: بيان بلي بلینی روشک تان پیدرا و کنات وانن داوی تاویک دواکوتن یا پیشکوتنی بکن.

اواني بباور بون وطيان هرجيز باور بم قرآن و بو هوالج ناكين كباسي دكاد كا قيامتا خو اگر دبينيد كاتيك ستمكاران وستين راون لبردم دادگاي پروردگاريان دا قصدلين با يكترو يكتري تاوان باردكن لاواز كراوكان بزوردار و دسلات داركان دلين اگر اوان نبونا يتك كوسب او ايما باور دار دبوين

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عليك يا

والسلام عليك يا سيدنا يا نور الظلام ويا بدر التمام.

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

يا فرد أعظم، يا فرد أعظم، يا حي يا قيوم، يا فرد أعظم، يا شنوندينا لي سبحدم، پناي بنديان بندي خاني غم، يا فروزندي چرخي معلق، يا نگارندي نطاق ازرق، يا باني بنيان قصور و ايوان، رفعت بخشي تاخر هفت پاي كيوان.

بعين معامل أصل فرع دين جيب جيب كين بصدق ياقين باورمان ببئ بزاتي باري بحوسي فاتي پروردگاري دوهم بزانين فريشت وملاق بحد شمار پر أرز وفالق همو لشكري پروردگار بر حكم مطيع فرمان بردار باورمان ببه سو چوار كتاب نازل بون سر انبياء انجاب سو بيسو چوار هزار پیغمر همو سرور و رغ نشان در اولي اوان حضرت آدم خاتمي همو الرسول خاتم خير الكلام خير المرسلين قرآن محمد الرسول امين هر دعا تاي كده بفضل الرحمة خواي ذو الجلال بخير أمت بزان نيمة خير أمت إن شاترين هم قوم ملاتين بأمر إخوة ودسوري رسول فرز لسرمان بينج فرز معاقول صوم صلاة وزكاة وغزاء بدست زبان بطولة وجزاء بينج من حجي شريف ومبرور بصدق ووفاء وحوسع ما أشكر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

آيات الكرسي حيث همو من دالة كان ما لبرينك بمن دالة كان ما لبرينك بخيزانة كان شو منو هتاعي خيني أو مالي خود بس بيربع الله والله هاتي لرواياتك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر كسك تو مضجع وشوين خوي خين دي أري خواي قورة أو يبارزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كش الواسطي بأبارزي أو إلى دور برشي في أي بارزي أولا آياتك قورية هيز آياتك لو قورة ترية لو استعسين لنا يبزاين بزور قورية شوف أو آيات باس لسي أكا باس لذاتي الله أكا برزان خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا هو يعني كلمي الله كلمي كأرين معجزي تيدي استدركتي أرين لا إله إلا الله أرين صمامي ضضي إنسان فرعوانك أرين روحي إنسان بوني هندي شد أكا أو روحي كخوي قولا فطرة الله التي فطر الناس عليه أرين بري لا إله إلا الله لا إرادي ضلت في خوشبي سوكو كلمي موسيقاري لحني لا إله إلا الله تفريغ علمي نفس أريها مو إنسان كيوسي بالتفريغ يا ها الرياضيك ضلي خوي للايك سيك داعني أري لا إله إلا الله تفريغي إنسانك خمكاني ولاعني صمامي ضلي أكاتو روحي فرعوانك لو يتغمر فمن أفضل الذكر قولتني ذكر لا إله إلا الله أول آيات الكرسي داعي الله لا إله إلا هو باشان فرمي الحي الحي والقيوم دو أسماء الصفات صفات خواي قورن صفات عظيم أرن أسماء عظماء ناوي قوري خواي قورب إغمر فرمي إذا دعي به استجاب هركسك بونا وانا الأخوة بارتو خواي يكسر دعاي قبولك دعايك لكاتي ناتاري أخوين درين إغمر فرمي صلى الله عليه وسلم هركاتك لكاتي ناتاري بري يا حي يا قيوم خواي لها والدين

0: قبر.
1: ما شاء الله، احسنت يا استاذ.

0: العقبة.
1: الله أكبر، جميل، حفظك الله.

مشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محمود.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك
0: بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما نعلم يا رب العالمين خوش بسان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاة خوي قرتان لبت أم كاتو هم كاتكاني تمنتان برلا شادي واختوري بيت داو كارم لخواي قرو مهربان منيشو يوش موفق كا بو ايك بتوانين لدنيا بشوازيك بجين كا رزامندی خواب دست بینین و برایتی و خوشویستیش لگل یک تری دا بشوی که گشتیش دروس کین چون که ایشی اما لمسر ارزا بریتیه لدوشت بشوی که تایبتی یکمیان بریتیه لخواب پرستی خواب رازی کردن لخود دو همیان بریتیه لخوشویستی و برایتی لگل خلکی دا باسه کمان باسی اویه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هلویستو آکارو رفتاری چون بوا لبرانبر حلکانی خلکیو کاتی که حلی که بینی بی چون چونی معملی کردوا بو اوی که او حلی راست کاتوا و او کسا لراستی کتی بگینی حتا هم او کسا لو حلی رزگاری بی و هم آسواری او حلیش لناو خلکیا نهیلی چون که لراستی انسان خواهی گوره رگی که راستی بو دروس کردوا بو اوی که لسر او رگ راستا برواد او رگ راستا زمانتی اسراحت و عزتی دنیای انسان و ضمانتی سربرزی و روسوری روزی قیامتیش و همو حالی که انسان دیکات خوی پی ناشرین دبه و خلکیش پی ضررمند دبید بایا پیویسته که انسان مسلمان هر دم حولی او با که هم خوی برز بی و هم برزی شو لگل خلکیا معمله بکات حتا هم بتوانه خوال خوی رازی کهو و هم بتوانه برایتی و خوشویستیش لگل خلکی دا پیاده بکا چون که ایما پیویست من بخواه یا که برحمت و بزایی خوی رحمان پی بکا که وستا و لسر راده پاکیتی ایما لگل خوا و پیویستیش من به یکتره پاش خوا بو اوی که پیک و بتوانین جانی کی پر ریز و پر آسودهی و بختوری بو خوا من درست کین چون که ایما به تنها هیچ شکل ایمه نتوانی جیان با خوی دابین که اگر هاوکاری و تبایی دورو برکی نبید و دورو برکیش لطاک تاکی خلکی پیگ دید بایا پیویسته که هموی شکل ایمه چون با خو من اجین آواش هاولی پیک و جیان لگل خلکی دابدین تا پیک و بتوانین جیانی که پر ریزو پر سروری و پر اسراحتو پر آسودهی با خو من دابین کین که مقداری دا بزینی رحمت و بزی خواب با سر جیانی ایما وستا و لسر رادی پیکو جیانو تبایو آرامی و آسودهی جیانی ایما لگل یکتری دا گشتی نخالکی که کلویا باسی اوه که بیان خطورت الخطأ کاتی که کسی اگه حلی اکا ابه او کسا نگهر اونده که پی بلی ام حلی تو خراپا بلکو یا ام قصه تو خراپا بلکو پیویسته که بای روشن که توکه ام حاله چندیک خطره چندیک ناراحت و خراپا بو او حالکاری که حالکی کردوه ابن عمر رضای خواهی لسربیه محمدی کوری کعب زیدی کوری اسلم و قطاده امانه فرموده ایکیان گراوتو واقعی ایکیان گراوتو که قصکانی همویان کبلی بناویه که چو یک شد اگینی اویش اویه که انه قال رجل في غزوة تبوك فيها غزاي تبوك وتي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء وتي مراسي ما نمان بيني ووكو أم قرآن خوانانا كأونا بدواي وريانا بقرينو كاتك قساكن دروبكن وكاتك بدجمنيش أغن ترسنوكبن ما بس بي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء ما بس او پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم و او حوالانی پیغمبر بون صلی الله علیه و سلم که قرآن خوند بونو قرآن یا نزانی فقال عوف بن مالک کذبته ولكنک منافق لأخبرن رسول الله صلی الله علیه و سلم عوف کری مالک گوتی تو دروت کرد تو کسی که منافقی او ای کوت دروبو و خوشد منافقی بریار بی که ام خبره به پیغمبری خواب گینم صلی الله علیه و سلم فذهب عوف الى رسول الله صلی الله علیه و سلم ليخبره عوف چوب و خدمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو اوی که خبری پیبا که فلان کسی قصه که آوائی کردو وجد القرآن قد سبق او بینی که قرآن پیش او کوتو پیش او هاتو خواهی گورو مهربان قرآنی بو پیغمبر نادو صلی اللہ علیہ وسلم او خبری پیداو
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل ورقب ناقته أو بياوك هات بو خدمة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بويك عزر بينيتو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سواري وشتركي بوبو كوتوب وره فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع بها عنا الطريق علي أم بياوتي أي بيغمري خواه إما براسي قالت ما نكدم سعبت وشتوا ما نكر إما قسيك ما نكر بو أويك الرقاكي بيا ببرينو قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمي ابن عمر أبي نمك أو بياوة دسي قرتبو با كبلي شوي حشتركي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فالمي دسي بياوة قرتبو وإن الحجارة لتنكب رجليه أو بياوة الرويشتو بناو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بحشتركي الرويشتو أويش خوي هالواسيو بحشتركاو أم بردو أو برد أيدا لقاتي وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب هر دوباره اکرد و ای پیغمبر خوا براسی یا ما قالت ما نکرد یا ما صعبت ما نکرد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم هر ام آیاتی بسرا اخوند و که خوای گور بو دابازان دبو پی بل ای محمد صلى الله عليه وسلم ای و آیا بخواو من آیات کان خواو به پیغمبر خوا یو قالتا کن یعنی هیچ تکی کنما كأيوا قال تبكن وصعبتي بيبكن إلا خواو آياتكاني خواو بيغمري خواني بي صلى الله عليه وسلم وما يلتفت إليه وما يزيد على ذلك على بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم نلا يكردو بلايوا وانا لوش زياتري بيأوت بو اوي كتي بغيني كبراستي او كردوي تو كردو كردوي كي زور ناشيرين بو زور نا درست بو چون كتو غلطت بخوا كردو غلطت ببيغمري خوا كردو صلى الله عليه وسلم غلطت بشعاري خوا لسر ارزا كردو بآياتكاني خوا كردو كاتك بو شوازا لبرامر بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم موساوي توقساكي بويا افرمي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم هيج عذريك مهنو بو اوي كبلي من هلم كردو چون كتو دواي اوي كايمان بخوا وبيغمري خوا هنا وصلى الله عليه وسلم او كافر بوي چون هر غلطه كردني بخوا هر غلطه كردني بآياتكاني خوا هر غلطه كردني ببيغمري خوا صلى الله عليه وسلم انساني بي كافر ابي والدائري ايمان واسلام در اچي بمرج او كسا خوي ناسيبي بيغمري خوي ناسيبي صلى الله عليه وسلم بزانك او ايات نشاني خوي گور مهربانه دواي امانه غلطه بخوا وببيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بآياتكاني خوابك او بتاكيد كافر ابي لدين اسلام در اچي او تبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لقال اوي كتي جان كاما خطره وتيشي جان كاما كفره والاسلام درشونو بيوستكا توبه لي بكري وبيوستكا كدوباره نكريتو دهمشت بيان مضره الخطا افرمي دياري كردني خرابي او هلي تا شراديك خرابه وتا شراديك كاريغري سلبي وخرابي لسر كسيك ولا ستاك يا لسر كوملك دروس اكا أبي ثعلبة فرمي قال كان الناس إذا نزلوا منزلا وفي رواية كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية أفرمي كاتك لخدمة بيغمري خواه أبو صلى الله عليه وسلم غزايك لشوينك كأروشتين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لشوينك اللاي أدابوك إسراحتك إيمش داء بزين لخدمة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بلان بلاو من في أكر هلكي أشول بن دارك أو لشوينك أبو خوي إسراحتي أكرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم جالك يعني فرمون براستي أم بلاوة كردني إيوي لمش دولو شيوانا بمشيو بلاوة ليكا نهلك يغشي لبنايك وليدا عنشي لو إسراحة ليكا إنما ذلكم من الشيطان فرمي أول الشيطان ويه او كاركي باشنيه كأيو أيكن تنك أيو كاتيك تفرق أكن وبلاو أكن كوبنوته لكاتي خطرياته نارحته وشيطان زياتر خطورة بودلتان دروس أكا تنك كبكوبن بيكوبن هم فشتيواني تان بو يكتري زورتلا وهم شيطانيش بو آساني ناتواني خطورو دالغي خراب لدلو درون تانا برام بيكتري دروس كا أفرميه لرواياتيك أفرميه وهين لهات أم قساوات كوي كردنوا لو بسطت عليهم كساء لعمهم فرميه أقرتو فارشي قماشت بداية بسريانا او هميان اقرتوا او اندب چرو پر بيكو دا انشتن كبراسي اما بو اما بتايبت بو ام ملتي اما امرو ام درسا درسي كي زور گرنگا كا اما آقامان لخومان بي
ئێمە ئەمڕۆ لە حاڵەتێکی زۆر تەفرقە و زۆر ناتەبایی و زۆر ناکۆکیە لە بەرامبەر یەکتریەوە دەژین کە ئەم تەفرقە و ناکۆکیە وای لێکردووین کە هەم خۆمان لە بینی خۆمانە بەڕێز بین لە بەرامبەر خەڵکەکەیشەوە بەبێ ڕێز و بێهێزیش تەماشا بکرین بەڕادەیە کە خەڵک بە ئاسانی تەماعمان تێبکا بتوانێ بە ئاسانی زەربەمان لێبا بتوانێ بە ئاسانی گاڵتەمان پێبکا و بتوانێ بە ئاسانی دەست خاتە مقەدەرات و حەیاتمانەوە ئەمە کارێکی زۆر سەلبیە بۆیە پێویست ئەکا کە ئێمە وەکو ئەم میلەتە هەردەم لە نزیکیەکەوە بین تەبا بین کۆ بین چونکە بە کۆبوونەوەمان دژونەکانمان زیاتر لێمان ئەترسێ و مەجال بۆ شەیتان کەمتر ئەبێ بۆ ئەوەی کە دڵەکانمان لە یەکتری بتوێنێ ناکۆکی و ناشرینی لە بینمانە دروست بکات بەڵام کاتێککە پێچەوانەوە بێ ئەوە بەڕاستی هەم مەجال بۆ شەیتان زۆرە بێ و هەم هەیبەتیشمان لە دڵی دژمنەکانمانە بەرامبەر بن کەم دەبێتەوە لە نمونەی ئەمە تەماشاکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەی فەرموو بە هاوڵەکانی لە تەسەوون صفوفەکم ئەو لە یخالفن الله بین وجوهکم ئەی فەرموو یا ئەوەتە ئێوە صفەکانی خۆتان ڕێگ ئەخەن یا ئەوەتە خوای گەورە جیاوازی ئەخاتە نێوان وەجه و دەموچاوەکانتانەوە مەبەستەکە پێی ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مەبەستی پێی نوێژە مسلمانان لە صفی نوێژا پێویستەکە صفەکانیان ڕێگ بێت بەتەنیشتی یەکەوە بن پڕ بن حتى لفرموديكي كابي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي راس صفوفكم وقارب بينها وحاض بالأعناق فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف أفرمي صفا كانتان ريكا ليق نزيق ببنوا شانتان لآسي باشاني يكتريبي بەو خۆتان ڕێک بکەن سوێن بەو کەسی کە نەفسی محەممەدی بەدەستە صلی الله عليه وسلم ئەبینم کە شەیتانەکان لە بینتانە هاتو چووەکە هەروەکو چۆن بەرخێکی ڕەشی بچکۆلانە هاتو چووەکە ئاوا بە بینتانە دێ تەماشاکەی ئەمە هەرچەند بۆ صەفی نوێژە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئیشارەتی پێکا بەڵام لە ڕاستیە ئەمە تەنها صەفی نوێژ ناگرێتەوە بەڵکو صەفی حەیاتیش ئەگرێتەوە ئەوەتە کە مسلمانان ئەمڕۆ ملیار و نیوێک مسلمان لەسەر ئەرزا هەیە بەڵام ئەم ملیار و نیوە وەزن و ڕێزیەک ئەو تۆی نییە کە خەڵکی ڕێزی لێ بگرێ کە خەڵکی لە لێ بترسێ کە خەڵکی نرخێکی بۆ دابنێ بۆ چونکە ئەم ملیار و نیو مسلمانە ملیار و ئەتوانی بڵێ 500 ملیۆن جۆر فکر و بۆچوون و تەسەورات و ئەهداف و شتانە لە بینیانە دروست بووە کە هەریکی کان بەرامبەر بە ئەوی تر ئەوەسێ کە هەریکی کان بەرامبەر ئەوی تر ئەخوێنێ کە هەریکی کان خراپەی ئەوی تر ئەڵێ لە کاتێکا کە ئەگەر ئەمانە دەرکەی ئەم ناکۆکی و ناتەبایانە لە بینیانە دەرکەی بتوانی یەک سەف و یەک دڵ و یەکیانیان لێ دروستکەی ئەوە بەڕاستی ملیارێک و نیوێک خەڵک لەسەر ئەرزا زۆر زۆرە بۆ ئەوەی کە هەم بتوانێ خۆی بە ئاسودەیی بژی و هەم بتوانێ دەفعی هەموو شەڕ و ئاژا و کێشە و ناڕەحەتیەک بکا کە بەرامبەر خۆی بکرێ یاخود بەڵامبەر بە خەڵکێکی مزدەستعەب بکرێ کە ئەم بتوانێ دیفاعی لێ بکا و لەسەری دەرکا بۆیە پێویستەکە مسلمانان درس لم حقتانە وربگرن لم راستیانە وربگرن بتوانن صفەکانی خۆیان یەخەن دڵەکانی خۆیان یەخەن بۆ مەجال بە شەیتان نەدەن کە لە بینیانە هاتو چۆ بکا مەجال بە دوژمنان نەدەن کە بە ئاسانی دەستخانە کاروبار و ژیانیانەوە چونکە مسلمانان ئەوان یەک ملەتن کە یەک ئومەتن کە بەرنامەیەکیان هەیە کە ڕێبازێکیان هەیە کە پێغەمبەرێکیان هەیە کە شێوازێکی هەڵسوکەوت و ژیانیان هەیە کە پێویستەکە هەموویان وەک ئەو پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم هەڵسوکەوت کەن بژین ئەم أمته يعني أوه بو يا خوي قال فرمي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أفرمي براسي يا هرها متان يك أمة كأمة إسلام تان بي أوتري كيك ياسا ونظام وبرنامج يان تان هي يك بيغمتان هي عليه الصلاة والسلام كأيو بي ويستكا أما بتان بستي بيكوا إيو تنها كار بشرعي خواب كنو وتنها خواب برسون دين داري بو خواهي قارو مهربان كن أما براسي بو إيما زور ضرورة كبوشي ويما عملا لقل خواما نابكين لقل يكتري أبكين تاوكو هيبتو عزت بو خواما بجرينوه وإسراحتيش بۆ سەر ئەرز بگەڕینەوە چونکە لە ڕاستیدا ئەو هەموو ئاژاوە و کێشە و فەسادی و ناتەبایی و ناهەموارەی کە لەسەر ئەرزا هەیە ئەمە هەمووی مؤامەرەی کافران و دژمنانی دینی خوایە لە مسلمانان بەتایبەتی و لە بەشەرێت بە شێوەیەکی گشتی و غافڵی و بێئاگایی و بێهۆشی مسلمانانیشە لە ئاست دینەکەیان و لە ئاست ئەو مهمەی کە لەسەرشانیانە کە ئیشی ئەوان بانکردنی خەڵکی بۆ لای خوا و ئیسلاحکردنی ژیانی خۆیان و خەڵکیە بە دینی خوا
اكاتك امان لم اركو مهم اخوان دوا كوتون شتونيان ليكدوتو باليان لداوتو وازيان لهناو او تاب اساني خلق سخات جيانيان و فتنالجيانيان دروسكا و او اركيش كالسرشانيان كاصلاح و اوداني سر ارزا ناتوانن نقبو خوان بيكن نبيش كش بخلقي شيبكن ایکی که کل اوشتانی که وکو نمونه یک پیویسته که ایم کاری لسرکین خطری یا وکو بلی زیانی او حاله با خلکی راز که اینو مدح کردنی روبروی خلکیه که تی که تو کسی روبرو مدحی اکی هو براستی تو اما وایلی اکی که مجال با شیطان خوش بیه که بچیت ناو دلو درونی ام کسو ام خلکه لخوی بگاره یا او چاکانی که هیتی به هدر برواو جاریگ لخو بزلزانین یا خود جوریگ ل خو فرس کردنی بو دروس ببی بوی که ازانه خلقیک مدحی اکا یا خود بو دروس ببی بوی که ازانه خلقیک مدحی اکا یا خود کاری که هیک ل چاوی خلقیا گوری و بریزه فرمی فقط

0: ئەی خاوەن قەرزی بەڕێز جوان جوەگرە بۆم خاڵە پر خێر و بەرەکەتانی کە خواوە پێغەمبەر ڕوونی کردوێتەوە بۆمان بزانە تۆ دەبیتە خاوەنی چدا هات و سامانێک بەوەی کە قەرزێک دەدەیتە مسلمانێک و لەبەرخوا چاوەڕێی دەکەی من منح من حتى ورق كان له مثل عتق رقبة هر كسي ورق يعني أجر زيوك ببخشيك كم ترى لآتون لدينار واتباريش كم ببخشي يا بقرز بيان بهي مديان بقيمات ضلني يا بوكوايا وإنساني آزاد كردو لكويلاتي كل قرض صدقة همو باريت ودي دي بقرز وكوايا كرد بيت بخير بقرأ لخير الشاكر من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل عليه الدين هر كسي قرز يبدأ بمسلماني فليل ينكا تام وعيدي خوي ديتا بيش پاداش تكي چيه قريما مليون شي دايا بقرز روجانا مليون دينار دكري تسر شاكا كاني أم إنسانا لقيامت قريما صاليك بو كواتا أم سياسات وشاس وشاش مليون لم صالا خير وصدقي كردو بو شكا مليون شي بقرز دا وبلينا كردو وتا صالا كهادو تبيش اگر هاتو كا فإذا حل الدين فأنظره اگر كاتي قرز دانا وكهاتا بيش وهر نيبو برامبر فأنظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دوهي اندي پارك اخوي با صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگر صالة جي تري بو زياد كرگري من دبيني لقيامتا لشاكا كان يعني نسراوا خاواني سياسات وحفتا ودو مليون دينار خير وشاكا بس صالي دوم اي صالي يكم بو ابن مسعود قيشوتا وراسيه فرمي قرض الشيء خير من صدقته والله اشتيف دي بقرز خير خير زيادة لوي بيدي بخير وشاك تيان شون اشتيو علي اخوة سلامتك ايه فرمي تما شاك ان اگر بيدا بخير يك جار خير يك او كو تايب بيها مليون اكي داو مليون نسرا اخوة حافظ ايه اگر بيدا بقرز تاسالك روجانا شنی بوشي تسر خو اگر لمدكي زيادي كا روجانا شنی زيادر دبه دخل رجل للجنة فرأى مكتوبا على بابها بيارك شو بهاج لنا مليارها كلمة بزين شين وسراء صدر جاي باش الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر الله أكبر لها مو شكان نسراء وشي همو خير شاكي شي دنيا لا إخوائك بده إلا قرض نبي لا إخوائك بهاج ده بو شك خاون قرض بس توشكبه بس رويلتو ناوة بس أتواني لايتو باسيكا بلام أوي تردت وأني لها مولا يا بخي بياك من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هركسي كراساني بكابو مسلماني شي قرزاري دستنك خداي قورا همو كراساني شي بو كالا دنيا وقيامتا بو خاوان قرزا بريزا
1: رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

مامەڵەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەرامبەر بە هەڵە و تاوان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون واتهم مروبكان هلا دكنو تاوانيش دكن بوي هيا هلا بكنو توشي تاوان ببن بلان باشترين كس لو هلا كارو تاوان بارانا اوانيانا كبرشيمان دبنوا

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئ

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: شين أوانيك أخوائي قولوا مهربان رحميان بيكا وببزيد ببران بريان، إنه كان بالمؤمنين رحيما. خدا زور مهربان و ببزی و برحمه با برواداران بگشتی بتایبد اوانی که شوینی سنتی پیغمبر کوتون و آمنو بی رسوله ایمانی راستقینیان پیه هیا خواهی گوره بلنی داو یؤتی کم کفلینی من رحمته دوی هند پاداشیان پیدا بخشه لرحمه بزی خوی اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون جرایالی توابی فرمانکانی خدا و پیغمبر بن ان شاء الله خوای گور برحمه بزید به برام برتان اوانین یو ژکان یان زور بچاچیو بزوانی انجام دن یقیمون الصلاه اوان اولائک سيرحمهم الله خو زور زو برحم ده به برام بریان اوانی خو ان لحرام پاریزن و زکات شاک کان به انجام گینن بدل نیای و فسا اكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات رحمو بزیم المسوگر بوانی که بوجور اخوان لحرام پاریزن و زکاتی مالکانی انده بخشن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون بودا ویلی خوش بون لخواناکن تا اخوان رحمتان پیبکا کوات خدا برحمه بران بروانی دا ویلی خوش بونی لیکن اوانشی ببستنی دنجی قرآن بیدنگ دبن جرای لکن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون بدلنیا ای اخوان برحمه بران بریان اواني بريكو بيشي شويني قرآنك فاتبعوه اوانا لعلكم ترحمون خواهي قولوا مهربان بدلني ايو برحمة بزيدة ببران بريان اوانا شي واعتصموا به لهمو بواركان دا پجد سور تنها بخوا سبحانه وتعالى اوانا فسيدخلهم في رحمة من خواهي قولا رحمي خوي بيه بخشيتو بزيدة ببران بريان اواني توبكارن لهر قناهيك دس بجتاب من بعده وأصلح شاك كارد ابنه توباكا أوانشفى إن فأنه غفور رحيم خدا زور برحمه مهربان دبي بران بريان أوانشي آرام قرن لها مباركاني نخوشي وناخوشي وقرفتو چشكان همو قرفتكاني دنيا دا أوان عليهم صلوات من ربهم ورحمة خدا استايشانك ورحمي تايبة بزيه بيان أوانيك لها مباركانا شاك كارن لقى الخلق إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة بزي خدا بدلني أيه ونزيك لوان وبوانيش دبخشري أواني هاجروا خيان دور قلت ولا قناه تاوان والرفيق خرابها مبارك رابكان جاهدوا في سبيل الله تيكو شاون لها مباركان دالا بيناي ورازبوني خوايا أوانا يرجون رحمة الله أوانا جي خويتي بأميدي رحمي خوابن ورحمي خواش بو أوانا أوان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فرمان بشاكاكا لها مشينا كان دال جريتوانا وريقري لخراباكا أولئك سيرحمهم الله أوان أمامي بلين لقل شيتي لقل طويتي إن شاء الله توجلو شينا إخوة رحمة بيك على الشيء ترسي أولئك سيرحمهم الله أوان بدلني يا إخوة زور برحمة بران بريان أوان شي أشتوائكم الله يتي برباكا فأصلحوا بين أخويكم شاك كارن بران بربرا كان يانو دليان اشتكنوا اوانا بدلني ايو لعلكم ترحمون بدلني ايو رحمي خواب اوانا اوانا شي يتخذون ما ينفقون قربات عند الله بهموش يو كان ديانا يخوان لخدا نسيق ببنوا اوانا سيدخلهم الله في رحمته خواي قولا اوانا اجدخات جير رحمي خواي اوا اوانا يدزقرن بريقي راس ليلا نادا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك او انا اخوان رحمي بيكر دون كل ريغي راز لا نادن شنك يغريزي مسلمانا باريزن الجماعة رحمة باراستني يغريزي مسلمانا رحمه بزي اخوا يبو خلقو ان شاء الله برحمي اخوا كون او انا شكا لستاي شكاني انا دارين الحمد لله كثيرا سباسي شي زور بو خدا خواهي قرش دفرمي اكتبوها لعبدي رحمتي كثيرا بس ايشي زوري من بو اوانيك اواد الانصباص ايشي زوري خوادك سبحانه وتعالى اوانا شي داوي دعائي رحمتك الاخوة وكو بيغمر موسى عليه الصلاة والسلام كفرمي ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين خويا بمانك لنا ورحمي خوته ورحمي خوت مان بيبخشا تو لها مو ببزي كان ببزي ثري بدلنيايا ووانشيكا بردوان شواركا على السنة أنجام دان بيج نيجي عصر خوار رحمان بيكا شنك بيغمر بيان براوته ورحم الله من صلى قبل العصر أربعة وأوانشي لآس يقصينا شرين وخراب زمان يان دبستن بدلني يا وانش بيغمر دعاء بكر عليه الصلاة والسلام خوار رحمان بيكا رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت عن سوء فسلم وهل وها خوار رحم بومرو فجكات كال شاولية بوشرون المنيانة لقل بران بركيا لكرينا لفروشتنا حتى لقزاوة داد وريا بيغمر دواي بوكر عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى بدلني يا أخوة برحمة بران بلواني شوني جكا رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته يا ربي خوار رحم بوان ابكاد كبشر خلصن شون ايش كانوا هاو سلكان الشان لقى الخيان بخبر دين بو ويلو خيرا بردوان بنو بشدار بن بدلني يا خواب رحم بواني كما في خلشي دجار نوا رحم الله عبدا خوار رحم بو كسبكاد كعنده مظلمة حق ما في كسشي بلان بري لا يتي الرواد حق ما فقيب وجر يتوا بدلني يا أخوة برحمة بوانيك حديثي بيغمبر دجرنا وبخالك عليه الصلاة والسلام رحم الله من سمع مقالتي فحفظها حتى يبلغها غيره يا ربي أخوة رحم بو مسلمان نبكى كحديث كان من دبستنو لبريد كانوا حاليد ابنو ديقين بمسلمان بقشتي خداي قرى بدلني يا برحمة بواني شنة حج عمره شنك بيغمر عليه الصلاة والسلام داوي بوكردون اللهم ارحم المحلقين سيجار خدايا الرحم كي بواني سريان سفر كردوا فاشان اوانشي سريان كرت كدوة والدواي توابوني مراسيم حج عمراء خواب الرحمة بواني كبرحمن بران بالخلقاني شوار دوريان ارحموا ترحموا برحم بن باخ ورحم برحم ببران برتان ارحموا من في الأرض برحم بن بران برهموا منو فكانوا أجل كاني سرزوي خداي قبل برحم دبي بران برثان دل نياب لا يضع الله رحمته إلا على رحيم خواتنها برحمة بوانيك برحم وتيان خويمة برحم نيب يغنبري خوافر منا بو كسانيك يرحم الناس كافة برحمو بزيه بران برهم وخلكان بقشتي خواي قبل مهربان برحمة بوانيك شاكا كارن لقل خزمة كان يانا من وصلها وصلته اوي برحمه بزيد ببران برخص مكاني خداش برحمه بزيد ببران برو خاي يقول برحمه بزيد ببران بروانيكا سرداني نخوش كانك من عاد مريضا خاض في الرحمه اوي برواد سرداني نخوش يبكات لنا ورحمي خواي هتاش تاويو فاذا جلس عنده استنقع فيها حلين خوشك دانيش نخمي رحمي خواي بقشتي خاي يقول مهربان برحمة بوانيك لكور عبادته ذكر مجالس علما أوان غشيتهم الرحمة رحمي إخوات داينا بوشي بطواوتي وداي قولوا مهربان برحمة بران برواني لإخوات رسل يشي الأمر فكاني بيجي أما وسيتي كروتي من هين دخراب كارم لدواي مردنم لا شكم بسوتي أنو بيكنا توزي بابردو لدوا جار داخل داي قولوا هموي بأمري خوي كوكر دوو فرمي بوات كرد أويج لو الله موتي من مخافتك يا رب لترسيتو إخوايا فتلقاه الله برحمته خواي يقول رب الرحمة بزي خوي بيش وازي لي كردو الرحمة بي كرد أو أنا شي لم بتاي كرونا بتا جاوازا كانا أو أنا خدا رحمي بي كردو شنك أنطاعون بتايا نجعله الله رحمة للمؤمنين في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام فأم بتاعنا دكات الرحمة بزيبو بروادارا شون أوي بم نخوشي دروات وفاتك الطاعون شهادة لكل مسلم دبيت الشهيدي بوي شيء ولا وزياتر أول شيء أمانية وخوا سلامتك لشويني نشتجيبوني خوي لولاتي خوي دمانية وصابرا محتسبا أرام قلو شاوري باداشتك الأخوة ودلنيايا أوي كخوا بوي نسي وهلا وديت الري إلا كان له مثل أجر شهيد هر هموتا بهندي پاداش شهيد أجرتان هي خو أقرم بلايانا هاتي أهم شهيدي دزم علماكو كواتا بيتالي خواخ كليتي بشي رحمة للمؤمنين نق عذابا كليتي برحمة وبروادارا شكي يملا امتي شين ان امتي هذه امه مرحومه ام امتي من خداها من رحمي زور زور دبيت برامبريا ذا الخوش بين الدنيا شاو لقيامتها أقل لقي على دنياي هندي قرفتها به ليس عليها عذاب في الآخرة أمتي من عز ورسزا وعذابي كان نيا لروج قيام الدار خواهي قولا برحمة بوانيك ديني وخوال أخوان رازيك خواهي قولا سبحانه وتعالى جبريل بانكا فرمي إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني فلان عبدم ناوكي ديني ديوي من لخوي رازيك ألا إن رحمتي علي رحمتي مني لسهر بيو بدلني أيو برحمة برامبري جبريل جار دا رحمة الله على فلان خابر ياري در كردوا رحمتي خوي بخشي وبفلان كري فلان فيتلقاها حملة العرش ملائكة هلقراني عرشي جودوا باراك نوا كورة تو شي ناو بيني بخاتري خوا تو شي شي بس بين بلي جبريل ناو بيني حملي عرج ناو بيني الله جل جلاله ناو بيني بو هول نادي خوا لخور رازيكي بو خلق لخور رازيكي بخاتري خوا فيتلقها أهل السماء هم واني لأسمان كان لن رحمة الله على فلان أمزال سرزيوشة هم ملائكة كان والي نوا خواهي قولي مهربان برحمة بواني شاك كارن لقلبك ودائشانا وكو إمام عمر فرمي إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم خواه زور زور برحمة بواني كبرحمة بران برباك ودائشان لدنيا شاو لدوايا ودنيا شبجي ذي ألم ذلين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا خواهي برحمة بران برباك ودائكم كوفاتيان كردوا وكنت شون وان برحم من برامبر من بمناري تحمل يمو يشو أزاري شي من ينكر خواه برحمة برامبر وانيكا سرداني مالك إذا كاسون كاويكا ديتا مالي خواوا يشي لواني دسيك رحمة منتظرة رحمة يشي شاوروان كراو لا شاوروان يوم رفع لكوتا يا ألين خواه بهم من دفرمي لا تخافوا ولا تحزنوا ما ترسن لە چی ترسیت؟ هیچ تێبە بێویستی خوا بێ لە خوا بەڕەحمتر هەیە بۆ تۆ لە خوا زاناتر و داناتر و شاکتر هەیە بۆ تۆ پێت دەڵێ لا تەحزەن و غەمبار مەبن خەفەت مەخۆن خەفەت لە چی خڵێ لە چی ئەترسێ تۆ زۆر ئەجایبی لە خۆت تێگەیشتوی تۆشێ کابرا بتێکی هەیە بەردێکی هەیە ئاژەڵێ پەرسێ دڵی پێی خۆشە تەشبیه نەبێ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض شو سيدي أسمانا كي كتشان قوله أم قاواني أم قردوني أم قصانا لقلقا أم مهربانيت بي بخشيت دلنيا با تنها أودية ترية من كما كتب الله لنا كلا برجون دي إما خدا برياري داوا كاكا بيجو بيت الدنيا وبرياري داوا تودي بيتشان برجيت لهم قصيانا شي تويكي لا شي تسي والله بلا أجل هذا الروي لا موت إلا بلا أجل قبل نخوشيني كاكا بخواتان نخوشي قروا هزار لشتاغر تاب 8 امري لواشي هزاران كان زمن برون ليش اللي ذات كان عليه سالانة 6 مليون مرو امري بهو كار جوازه كان يعني ماني 5 مليون كاكا تو شي لنا 5 مليون ماني بمري ها اخوك شن فرا شن عبدي هي شن زالو بعد صلاته بو هرتو امري باش مردن وكو ابن مسعود فرمي والله اوي شاك وخلاف مردن بي باشر لج يعني وتيان شلون فرمي بابا قال شاك بخوا فرمي ما عند الله خير للابرار او الى اخويا باشر ابو شاك قال انك دنيا خلاف ايش بيشون بلا زبر باشر ابو عذابي زياتر نبي لا ساري زياتر نكات كواتا داوا كاري نواني لا هو كاركاني راقي عندنا ليدواني توقينر وترسينر ددن بهاولاتيان وان لي كردون توشي قلقي وسواسيان كردون توشي نخوشي درونيان كردون بروات هم به هیوا هیا لخوش یترسی هیوا هیا لعائله کی یترسی نه عائله کی خوی سجن کردو خوی شلجانو دنیا تیگا ولا سر خوی ایا اکرید انسانی بروات دار وابد بته بده من خوش یشی پتای یشی هند جور نی خواهد زانیم زلی زانه بس نیتی وا جوری که الی که هر خویان ولی زیاد لسرو لسطانه و تی شاق بتو ای هاوار لغیرتی ایمو لتوانای ایمو لایمانی ایمو لم هم آيات حديثك أبو إيمة هاتوا حزر أكين خواد فرمي خذوا حذركم أقاتان لخوتان بي أقابان لخومانا بلان بيش وش خومان تسليمي خواه أكين وبخواها مشتش خواه دردي دانا بي إلا وضع له دواء إلا درماني هي بخوا أمرو بي أسبي لبروا إيش ترسيناويت أم ساتانا ساتيك الرحمي خواه أبو هم أمرو فكان بتايبت بمصومانا بدل نیایی و خواهی دروسی کردوین لسکی دایک مانا ایم ای پارستوا هنائونی تی دنیا دمان پارزی یک لوکم بلیلی و نهار بشه و رجعه هلو نیم تاعتم پارزی بخواه ایشالله لگوریش دمان پارزی لسزاکانی خواهی لقیامتیش دمان پارزی لجهنمیش دمان پارزی خواهی نی فرموانا عند ظنی عبدی بی من لگل برای عبدکی خوامم چون یعنی ورقی سپی تاعتیس بنو سبامن بوزی بزی ایتوی تو گمانی باش ببرم بر خواه والا خواه پارزه ایشالله والا خواه شفای نخوشکانیش معنی ها بیزدی خواه ام دردو بلایش تیه پارینی و دبیت خیر و لحمد لکو تا دواکن یا الله یا ذا العرش العظیم و یا ذا الجلال و الاکرام یا بدیع السماوات و الارض یا منان یا ربی خواه اوانی توشی ها ام گرفتاری و ام نخوشی و همو جور نخوشکانی تربون یا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم شفایا بی اللهم اشفهم لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما خوايا شفاء بابا شفايا كهيز دردونا خوشي جانتيا نيالي اوشي مردو خوايا بكر الشهيدي بوي وخوايا رحم بوانش بكر الجيانا انو تشاورين سري ايمش بيبوي دنيا بس جبيلين خوايا قورا مهربان لمردوان من خوش بيزين دوان من سلامت كات اواني بيها وسرنها وسريان بي بخشي واني من العالم بيان بخشي وانشيان بيان صالح كا خواه ولات ملة اجتماع من بارز لها آفات ودرد بلايك آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. برزان سلام إخواتاً ليبي. درسي أم حفتي يمان باسي نخوشي قكين كنخوشي دور روية نفاق. نخوشي نفاق لنافقة اليربوع وهات وكحيوانية كلدشت أجي تنيل قموش لأداء حيوانك في العالية معنى لغويتي لو وهاتو المدارات والالتواء يعني ما استاو كردنا فيل كردنا قرانا بشفين في توبنا لاصطلاح شرعي كشا معنى كي درخستني إسلاما ودافوشيني كفرة هو معنى شرعي كيج بلان بوچي و انسان واقع بوچي بروالات شتيك و لناو شتيك ترى بوچي مجاملة دكا و فيتل مرحبا و فيتل براكم و لناو بغزي هي برانبر بوچ منافقي راستقينا منافقي تواو او كسيك كباوري بدينية كباوري باسلامتينية باوري بآمن جكاني فوملغي اسلامينية روشي نايا او بيرو باوري اشكرابكا لبروي دورو بركة قبولي ناكا ناشارة او ريغا چوتو رقري وليداني دين همو ما نزانين كا ايمان درجاتا منافقيش درجاتا واتا همو منافقي يكسان نين لقل يكا ملام خواي قول القرآن الناوي انيبا نخوشي في قلوبهم مرض واتا منافقي نخوشيك همو نخوشيك برزان يكم جار نشانيك هي دو نشانيه اگر علاجي نكر او كسا زياءك خست بيتو يعني قرحي معيدة بلين يا روماتيزم اللي بدايتا نوعيك وبالام اگر او نخوشا چار سري نكر نچو بولاي دكتور درمانو شتيبا كارلينا خست بيتو نشانكاني زياءك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي نشانكاني منافقي ما بوكا لا فرموديك يا اما جب وسي نشانا اكا فرمي آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان سي علامات سي نشانا باسكا اگر قسيكر درو اكا درو هر اوانيا هل جرانوي راستي هل جرانوي حقيقة هل اوان يدرو بچو كرنوي هندي الروداوي قورا او نوعك لدرو قورا كردني هندي اشتي بچوك او نوعك لدرو دسكاري كردني وشا دسكاري كردني جمارة كم كردنوي زيا كردنوي امانا همي نشاني درون واذا وعد اخلف كوعدك ادا خلاف الوعد درج وعد دا خانوك باتو بصاحب خانوك لم يعادك ديارك لا ونايك او نشاني منافقية وعد داقر زكي بقرنته لفلان تاريخ نايكات اما نشاني منافقية وعدي شوكر دنها وعدي جنهنانها وعد زورة جاو كسي كبير وعدة او بزان كخصليك ياخد نشانيك لنشانكاني نخوشي دورويتياها سيهم علامة وإذا أتمنى خان كأمانتك في دسبيره خيانة إليك ترآلتون دولار دينار كدوايك توخاونك يا نكولي ليك يا بنقصاني بو يجرته ويا يقور يا لميعادي خوانا ياتوا ومرجي جنية أمانة هر مادة ببراكان جاري واهي ورقيك سنديك ناميك أمانة أمانة جاري واهي أمانة سرك قصيك يشيك للات أيكا بأمينة أزاني دوايكي خيانة دكي أو قصي جاريتو كواتا أمانات بشيكي مادية بشيكي اعتبارية أوي صفتي هنانو بردني قصيها بي أوي صفتي منافقيتي هاي لفرموديكي ترى
صلى الله عليه وسلم فرمي وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر كقفتك أدا نايبا تسر كشيخوام توشوكا وكركم من دعاي وابوكم وابوكم وابوكم دعاي تماشاكي جبجيناك كوري خوام تو درشو أمصال زانا فلانش تبوكرم وفيساش تبوكرم بو في يلي كبول ناكري بو في يلي فإيمان أدات ياخد قفتك أدات دعاي جبجيناك وإذا خاصم فجر مخاصمة واتدجايتي خلاف دوكس خلافك يتبينيانا وخلاف لابد سببك هي لسر دوكانيك لسر رفقك لسر كالايك خلافك وتتبيني دوكسو أو خلافة منافق قوري أكاد أقربو همو وسيليك بويا شخصيتي أو كسبش كيني أقربو ميجوي بزان لكيكي تيايا أقربو بوهتان بو سر خيزاني بو بريناري كرامت برينار كدني كرامتي همو طريقه غورغي بو تحطيمي او انسانه اما كي صفتي بشره دبروا با ام صفاتاني كباس مانكر بقرينا ومراجعي كي خو ممكن زاني لم صفاتانا تشني لخو معناها لابد بعضي كي لخو معناها مراجعي خو ممكن تشاره سري بودو زينو نوع كثير هي للنفاق بيني موظف ومديركي بيني كريكارو صاحبي معملك أماش طبعا لكمبوني إيمانا وازن رستقي بدزا ويا معستابي بوكا ولاتقي بوكا نفاقي كتير هي بيني إنسانك حزبي لقل مسؤولك وازن أقداري حياة بدز مسؤولك أو نفاقي سياسي فعلي كما شاي ميجوبك يعني ديكتاتور سركردي ملتانا بزانا كي نزيكي أبيتوا أي كابا وزير وأي كابا مستشاري خوي رابشكري خوي همي صفتي منافقي تياهي بزانا وفاشايا ومليكا ورئيسي ولاتا حزبا تيكا بو قناة تقسي لغلاتا بالي قربان رازك إلا هم مشتك عجيب لوايا كسر كردكان كوزيريك لبردميا أوستيه وشعري بسراها ليا وتو وايت وتو وايت وتو وايت أقد تو نبي كون تيكا تي لقال أوشا أو ديكتاتورة أزاني أوانا دروكا أزاني أوانا منافقا بس ناين قوري شوكا خلقي وايوي جابزاني يعني لحياته أنواع وشكال مسائل نفاقي بخماني لي بباريزي فلام أم نفاقة كزوربو قوربو أبيت النفاقي كامل كخواي قولا فرمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أمانا لبني بنيوي جهنم أقر توبنا كان طبعا وبروانا ميجوب خوينا روابزانا أو كساني كيارمتي ظالمة هر ظالمة انتقام لوانا سنيتو وأذان رزقي أوان ومقدراتي أوان بدز أوسر كرديه حزب شيء كاب ويجب جيكا في غمر خواجة فرمين صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما سلطه الله عليه أو يارمتي ظالم يبدأ خواي قولة أو ظالمة دا صلاة دار بسريا وظلمي ليكا هل لم شوانا يكي لتلفزيون كان باسي شاي إيراني كر كرافرين كبوا تنصد كسي خستوتا بندي خانو وانيك بس توكسور صالة خزمتيكا تصحيح فيان بشكو من لتواز بينه وشندين نمونيتر هي بزانة دائما اواني دورو بري ظالم مكان يكم جاربو عند سبيكا وعزيتي اوانك ام حالتي منافقية وتمانك اقات الدل ومسيطرة بيبسر دلا دلك بتواتي نخوزخا او انسانك بتواتي تيقش خواي قورا سورة بقرة که یکم سی آیت باسی ایمان نارکا و دو آیت باسی کافرکا نزیکی ده آیت باسی منافقکا حالا درو اکن فیل اکن لخوا و فیل اکن لإیمان ناران فساد بلاو اکنوا و ادعای صلاح و چاک کردن اکن هر وها بچاوی که سوک سیر ایمان نارکن و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بإيمان نار لن سفي في لن كم أقل في أن لن نفام أو نظريك استعلائيا هي
لەگەڵ دەسەڵاتداران واتە هەلفەرستن چێ دەسەڵاتی بێڵە ئێمە لەگەڵ ئێوای کێنەدا ئیماندارەکان ئیماندار کە دەسەڵاتی بێڵە ئێمە لەگەڵ ئێواین قالوا ئامەنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وهمشا قالت بدينك فلان بنهيني أسباب هداية ورناقر خواي قورا سورتك كامل بناوي أوانا وناونا المنافقون أنجا سورتك ترك برائية سورة توبة شندين ناوي هيك لنا وكان الفاضحة فصح يانكابة هشتاء آير دير أبزانين ام نفاقا نفاقا قوركيا نفاق كفرة كيد سيفيكر لا سيانز صالي خبات كوششي حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة يق منافق نبو نفاق لمدينة دروز بو بياوك ناوي عبد الله كري أبي كري سلول بو يكبو لك سايتيكاني شارتكي يثرب بريار وابو كبيكا بسر كردا تاج خنسري لو فتريا في غمر إخوة قدر وابو كفي غمر صلى الله عليه وسلم كوشك أبو يثرب كباشان ناوي أنا مديني منورة دولة إسلامية تيادروسكا برجواندي أو بياوة ليدرا بيري كردوا ناتوان الدجبة إسلام بوستي وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام حكيمانا حليمانا رحيمانا تصرفي كرلغل هموت ويجاكاني أو قلا لقد جولك كان فيماني بس كآزاد لعبادة خوانا آزاد لكاري آبوري خوانا بلام أبي دفاعك لشارك أقرهات ودجمن وداجر كرهات أسريان هروها لقل بباوراني أو دور برا غطفان وخوازن أم عشائرانا لقل بباوري ناو شارك لقل إيمان ناري ناو شارك أو فيماني برايتي بس بين مهاجرين وأنصار دستوري إنما المؤمنون إخوي جيب جيكر كأو كوتشرية أبو ببراي أنصاريك أقردو خانوي هبوا خانوي كي أدايا يك خانوي هبوا نيوي أدابو باخشي كي هبوا نيوي أدابو چي سروت سامانه تقسيم دو يكر ميراتي يكتريان بر أكو تا دوايا وآيت يك نازل بو كمنعي أو ميراتي يكر يعني تا ماوي ميراتي شيان بر يكتري أكو بمنوعا هموي ببايمان وب ڕێکەوت ناما وەزعەکەی چاکرد بەڵام لێرا مشکیلەکە بینی چێوچێیە لە بینی ئیمانداران و بینی ئەو کۆمەڵە منافقەی کە پەیا بوون کە ناتوانن دژ بە ئیسلام بوەستن بەڵام بە ظاهیریش مسلمانن پێغەمەری خوا صەڵی الله عەلیه وەسەلەم یعنی من عەجیبم لێیە لە ئاسمانەوە خوای گەورە ناوی منافقەکان بە ئەمینی ئاسمانە ئەنێرێتە خوارێ بە حەزرەتی جوبرائیلە سەلامی خوای لێ بێ أي محمد فلان منافقة في ساركز منافقة ناوكاني في ألي والنية كان يعني يتشيب كان وشينا كان بتفصيل أو ترابة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم في غمريش حذيفي كري يماني هلب جار كقبركي للاي سلماني فارسي ولبغاء رضا إخوان لبي أيوت أمنا وكان ينبين سبابير ما نتي وبكسي جنالي لبرو عمري كري خطاب حج مسلمان وفاتي بكر دايا نأتوب وسقط

كري عبد الله كري أبي هات خزمة في غمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من باكم منافقة أجر بريار أدي بو كشتني بمن بلا من يكوزن باب يقاني باكم نكوزي تينا إمشتي وناكين با عرب نلين محمد هاوري خوي يكوزي بم نوعا دستوري كي بوداناين في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كتار روجي قيامت مسلمان بوينية بجماعتي بلا إيو منافقنو با لناو تنبري بوی ریزکانی ناو کمالگات یک نتی با هر لناو مانا بجین بشکو مخوای گور اصلاحیان اقامه حدی لسر هیچیان نکردو لکاتی جهاد آهاتن یا رسول الله جنکم نخوشه یا رسول الله کن رکم تاونی یا رسول الله بیرم چو خوم لیا کوتبو بپی اکنین و زردخنه و همو معزیلتکانی قبولا کردن ملان سی ایمان ناری راستقینه نشون بو غزا لبر اسباب قصه یکی قرآنیه و على الثلاثه الذين خلفوا معزيلتي قبولنا كدن امريكا بها مو مسلمانا كقسيان لقلنا كان امريكا خيزانا كان لا نبل عقوبتك وايدان فنجاد انا روز حتى اخوي قول الاسمان وعفوي كدن فمعنا جيانا معنا ايماناري راستقين النابع اشتواك بلام اوان ينبو غزاو لن يوين رقا قرينو اقفشن صفاتي تر الرياية انتيايا يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة بنيجا كانين بتماليا كنيجي عيشا ونيجي بياني النائن بومزقلت ولا يذكرون الله إلا قليلا كم ذكري إخواتا بلام هولدا كأوكر دار صالحي ظاهرا كصالحة هولدا خلق بيبيني كامش صفات إيمان نارنية مسألة الرياء شعبيك لشعب كان نفاق حديثك في غمرها صلى الله عليه وسلم أفرميه لروج قيامتا سيجور خلق دينا محكمي خواي قورا يكي كان شهيدا فيلتو تشيت على خوايا من حياتي خوم بخشي لبيناوي دفاع لدينكت خواي قورا فيه فرمي دروت كر تو خود دابا كشت نيتد اوابو بيو بلن بخوا آزايا بخوا فياوكي بجرق بو حزل لواكر او نيتكد بو وقد قيل ووتراش اوابو من نبوه خود داو بکوش بو او دبر بو جهنم نوعی دوهم انسان که خیر کرد گفتگو که علی رب العالمین علی خوایا او ثروت و سامانی دابوت پیم بچپو بر راست ام داب فقیر و هجل لپیناوی تو خوای گوره پی فرمی دروت کر او پارانه بچپو بر راست داب فقیر و هجر بو پیو بلن بخوا خیر کر و پیوی چاکه حزل لیه کر او نیت کد او بو من نبو فرمو بر بو جهنم نوعي سهم زاناي آينية على إخوائي قولة حياتي خوم مصرف كر لبيناوي فيربوني شريعتكت ولبيناوي بلاو كدنوي شريعتكت إخوائي قولة فرمي دروت كر نيات داوبو فيو بلين بخوا زاناي كي مهمة بخوا تيقيشتوا حزل لي أكر بخوا روشن بيرا بخوا عالمي كي برزة حزل لوانا أكر وقد قيل ووتراش فالمبروبة جهنم رياء فبوت من باش يكلم منافقي اوا كردار سوتيني جاري وهي شوازي كي دور عيني ورغري دعوي ورغري يعني كي لخليفه كان خليفه اموي كان صالح بو طبعا هميا صالحنا بو بس امان صالح بو خطبه جمعي ادا لسر منبر يكي لهاولاتيان يكي لعوامي خلق كيو اتق الله يا رجل وإلا قومناك بالسيف واختي خوي بحضرة عمر جاوها وتلاوه فيو بياوك بأمير مؤمنين على سر من بر خطبي جمعاء دا فيو بياوك الأخوة برسينا بشمشير راس داكينو قسيناكر دواي خطبك ناردي بشوينيا وتيكاكا فلان كس بيج من حكم يكر ظلم يكر وايكر دو وايكر دو وايكر في سار كس بيج أو بو ديسان أو فخلواتا كاني بو جناب بو روجه لروجان دجینه وستای دجینه وستای چون کچاوی دره هنائی ملام استاد دل نیاید که من پنجو و ناب موزیان پینا گینم حاتوی زمان دریجه که تو ایهانتی منه که تو خوب ایمان نردانی اما ریایه اگر عذابوی تا وقتی خوی بکرده ریا اول انسانکا منافقی اول انسانکا استابه نصر اوی که سبب چیه بو چی انسان دبیت منافق او وصفه کانی من کرد نشانه کانی من باز کرد بزنین سبب چیه یکم سبب اوه که

0: ثاني منافق غافل لعيب عاري خوي مشغول بعيب عاري خلقه وإخات جرز الربينه سبب كتر مراقبه إخوة قوري بيرشوته محكمه ومحاسبه إخوة قوري بيرشوته سبب كتر هاوري خرافي لقاله انجا شاكي خلق ناخوينيته أمانة أسباب أما ولا إنسان كبر ومنافقي بروا بلام أقر هاتو علاجي أم حالة تيكر بشي بمجغلبون بخويا وبعيب عاري خويا والله برزان إنسان بقر بناو ترشعي نفسي خويا أبينت شو يرانيك إنسان بقر محاسبي خويك لحظيكي نامني تماشاي عيب عاري خلقك وهول بدك هاوري خراف النبي تماشاي عيب عاري خلق مكا بهيج لوني بلام تماشاي كرداري جوانيان بكا بمنوعا وكبيرة كيتو لمحكمة إخوائي قولا معنى اوية دلكت باك كردوا شايستي اوية كنوري رقابي إخوائي قولا بيتا دلتوا او نوري محبية او نوري رقابي إخوائي قولا كهات الناو دلوا سيسر چاوي فساد هي لدلا هرسكي وشككا سيسر چاوي فسادي انسان وفسادي كوملغاكا چندين جار باسم كردوا بريتي لأنانيت واتخوويستي لقل حسودي لقل بغزو كينا والله امسي انا من مجتمع انساني بتشتكي زور ركو فيك بو اساليب علاجي كباسم كر اتر او دلا شايستي اوابيكا نوري اخواي قورا يقين محبتي إخوائي قورا بيتا ناود الله كو لا فرموديتي في غمرة صلى الله عليه وسلم أفرمي لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا ولكن أخاف عليكم منافقا عليم اللسان يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون ألا ناتر سمن لدوار رجا إيمان ناريك عزيز تنبا ياخذ بباورك عزيز تنبر فأما المؤمن فيحجزه إيمانه وأما المشرك فيقمعه كفره إيماننا خوي إيمانك منعك كزرر على القلون اجتمانك وكافريش خوي فصح به بلام لمنافقك ترسم زمان لوس حلطة الخلطين انحراف تان في دروسك تكوتايا أبارينا والأخوة يقولا كالقناح من خوش به خواهي جاني مميواني توين فرموت لقرآن ورحمتي وسعت كل شيء فرموت إن الله يغفر الذنوب جميعا دعواتين لتو أي خواهي قولا كلا قناح من خوش بي فتايبت أو قناحاني كبوت هوي ورچرخان دني روي لطف ورحمة اليمن فتايبت أو قناحاني كبوت هوي كمبونوي رزق روزي مانو كمبونوي بركة خواهي جان أم لا بردين قناحة هربتو أكري خواهي بمان فاريزة لهمو تنو چلميك وبمان فاريزة لهمو ظالميك وداجير كريك ودارون من فاكروا فريك لمحبت فريك لخوشوستي توفي غمركت وخوشوستي إيمان ناران وزمان من بفاريزة لدرو لبهتان لغيبة لنفاق ودلش من باكر ولا نفاق ودستو شاو من لخيانات وولاتو قلو نشتمان من بباريزة لهمو ظلم فساد قرانيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان و زيباد انويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلاي بول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي پيناس دكري ليره گچكيو بيبهاي بديناكري ليره هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليره وشك صالي بوني نيا ليره لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليره ورز ورزي صوزي اوين ليره لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجنا يعيش قوى دنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بو ساتيكيش بو بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندجي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسين أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا إيم هجاري ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دواجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیست فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت با سالکی ری تنها طلبیکه بابوتي نوري پر عشق كاسي دل آودان درختي فيروز درختي ايمانو شيوي مبارك لطفي توي محبوب صداو قران تنها امتحاني اولي عشق هر توي چاوگي جيانو وتواناو گوهري بون ان الله فالق الحب والنوى دي ايهمش بجيانو الهي خوش بحال يواني احيات كردنوو بينايت بيبخشين يك بارچه بنور جمال الدبين المؤمن ينظر بنور الله شيرين تر لوچه خدا ببند وابستكاني خوي دلي اني انا الله اي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحال يو كسي دواي قيشتني بمقامي تفكرو قران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ون بون و یلبون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا هفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو هفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب مانگ نصیب مانگ.

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوغراني خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرو حلقي سيانظهمي برنامج كمانا لدوانز حلقي رابر دودا قرب خيرائي بتينا بناو تايتلي باسا كاندا سرتا كرتيك لقرنجي دو عامان باس قرد لجياني إنساني إماندار وأوبان تاييك دعا هيتي للا بركاني قرآن دا باشان وستاين لسر أو سنورو يا سايني قرآن داي رشتوا بو دعا كردن ودعا كردن وداوا كردن هر أبي لپروردگار بي سيلا سيهم حلقة دا دواين لسر مانا وچمككاني رب لفرهنج قرآن داو تشك من خست سر دعا كاني ناو سورة يكمي قرآن سورة الفاتحة لحلقي شوارم دا چوين ناو آيات كاني دعا أو آياتانيك دعا كاني قرآن يانتي دايا دواين لسر أو أسلوب شوازو تعبيراني قرآن بكاري هنا ولا دعا كردن دا كدعا كردن بچن أسلوب يقل قرآن دا هيو گرنگ ترينيان چوار أسلوبي سركية أسلوبي وشيوازي أمر كردن بوي خواه أو إيشم بوجه بجيبك كزوربي دعا كاني قرآن لم أسلوبي أسلوبي دوام كدعا قويان قرآن دعايان بي كردوا وقرآن بو إيمي هنا وتوا دعا كردنا لسر دعوا كردنيشتك كرونة دا ونبي وخوا أوشتد لي بدورخا كأمج لقرآن دا هيا بلام با رجي كيزور كمتر وكو آياتاني كأشتكان نفيك لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وبمشيوه أسلوبي سيمان أسلوبي أمبوك خبر بديلا حالي خوت بأوي داواي أو بكيك لدلتاي وبيوست بيتي أما شوكو أويك تو نزيكي خوت بيشان دي وأدبي خوت أخيت الروك خوايجان من تنها هوال لحالي خو مدم اتر خود بريار ديت و ازانم تو مهرباني و تو بدم داوامان و دي و تو نزيكي لمان و كخود فرموت فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان و كو دعايانيك حزرت يونس كردي و كالناوسكي حوتابو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أو دعايك حزرت أيوب كردويتي لقرآن داتو ماركراوا كفرمويتي ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أمش دسلوبيك لقرآن دا هيا بلان بان رجيكي كم نزيكي نو آيات يا نو دعا لقرآن دا بم تعبير لي باسكراوا أسلوبي چوارم وأخير أسلوبي استفهام وبرسيار كردن لوي خوايان أو حالي لسر منا بس برسياركم فهل إلى خروج من سبيل يعني وكو برسيارك كآية مجال هي من درباز بم لمحالة يعني أي خوايا دربازمك أمجب لحالتك أو تريك أو كسا خوي شرمك على خواهنا كي خوي ببارته وأجزاني خواهنا كي أقاداري حاليتي أقرم بمبرسيارج بي خواهنا كي تي أقالما بست لحلقة كاني دعي أوداهاتي نسر بعبتي كتير كآية أو كساني لقرآن دا دعايان كردوا كين چن صنفو بوليك من دياري كرد لقرنترينيان دعاي بيغمبراني بريزاد سلامي خوال سرهمويان دعا قويان قرآن پیغمبران لهمو كزياتر دعايان كردوا لإبراهيم پیغمبر درودي لسربه نوح عليه السلام وموسى وعيسى وحزرة محمد عليهم الصلوات والسلام
ودعاياني ديك لقرآن لاي زكريا ولاي يحيى ويوسف عليه السلام وبقشتي بيغمبران كاري كي زوريان لسرشان بوا أركي كي جرانيان لسرشان بوا بوا دعا كانيان أبي زياتريج به وأوان بيشنغيان بوا قوم كاني خويان أبي لدعا كرنشا لبيشو بنو إمام بن دسته يكتر ل اوانه که لقرآن دا دعایان هاتوا دعای ایمان دارانه دعای کسانه که بروا داره که قرآن هندگ لو دعایان من بو اهینه که لقرآن دا زور آیاته للای ایمان داران کراوا بو نمونه که یکی وکو امرأتی فرعون که دعا دا که ربی نجینی ربی ابن لی عندك بیتا فی الجنه و دیان دعای ترهی که کسایت یکش دیارنیه بلام دعا که هر بسر زمانی ایمان داران او کراو دعای که تر للاین ملائکه و کراو بو ایمان داران اوی که فرمی الذین یحملون العرش اوانی که حملی عرش دعا بو ایمان داران کن ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما حتا دعا کتای آیت کل سورتی غافر ده و دعای کافرینیش لقرآن ده تو مر کراو بلام دعای کافرین زوربه جار دعا کانیان چون که به ایمان و به ذلت و به تسلیم بون و ناکره و جورگ لینکاری و عینادی لخو گرتوا دعا کانیان دعایک نین که بچه تقالبه که و خواله انگیره که هرچند دعایان هیا کردو یان لقیامتا دعا دکن خوادر یان بین ربنا اخرجنا لآگر درمان بین بلام خواهی گوره حتما دعای کسی قبول نکا که گشبیت او حالتا که دعای لی قبول نکره امش باسه که تایبت بو و باسه که تر من لدعا باس کرد ابیش باس لو بو مقصدی دعا و مطلبی دعا و ما بس لدعا خوینان دعایان لسر چو باسه کردو و لسر چو اساسه کو و دعای چیان کردو لپروردگاریان دعا کانیان هی دنیاش بو و دعای دنیایان کردو دعای امن و رزق و روزیان کردو دعای منالی صالحیان کردو دعای ملک و دا صلات کراو لقرآن دا دعای رزگار بون لدستی ظالمان کراو دعای سرکوتن کراو و دعای جور او جور لقرآن هن که انسان هر آیت بکات پیش روی خوی ربنا آتینا فی الدنیا حسنه همو حسنه که دنیا بو انسان مطلوبه و پیوسته و بوی هی دعای بکال پروردگاری و مقصدی دعا زگل اگر لبو دنیا جبه بو قیامتی جمروف هنده دعا که خواهی گوره لی خوش ببه و خواهی گوره به بهشتی شاد بکا و خواهی گوره لسر پردی صراط نوری بو تواب بکا که ام دعایانش لقرآن ده تو مرکران و مطالب و مقاصد کانی دعاش من لیگ دایوا اما چاو پیخشن نکی خیراب و گیرانوی که خیراب و بو اوی لو دوانز حلقی را بردو دا ایمه و ایوه پیکا و تاوتیو من کردو کمیک لسر اموزگانه را وستاوین امید موای او حلقانی را بردو مای سودی ایوه بو بی و هنگاویک بو بی بو ایوه که زیاتر آشنا تانکا با قرآن و زیاتر آشنا تانکا با تیگیشتن لقرآن و نزیک تان کاتا ولوی دعا کان تان دعا کانی قرآن بی و مفاهیم دعا قرآن یکان باش حالی بو بن و همو من پیکا و هنگاویک من نابی چوبی نپیشا و لخزمت قرآن و لو دعای پیغمبر درودی لسر بی که دور بینا و که دعا کالا و شکایتا کالا قومکی لقیامت دا و قال الرسول یا ربی این قومت تخذو هذا القرآن مهجورا كاتك بيغمبرمان شكاتي خوي اقهالي پروردگاري علي يا ربي قومك ايمن براستي ام قرآني كتوب خلاتت كربو بوين اوان مهجوريان كردبو تركيان كردبو وفراموشيان كردبو وازيان لهنابو كدياره ایمه چنده لخزمت قرآن بین بیخوینین و لی حالی ببین سرنجی بدین و معناکانی بگین
زیاتر آشنا بین با قرآن زیاتر گوره قرآن من بوده رکوه و اگر هاتو دعا کن من کرده دعای قرآنی لقرآن و دعا کانی قرآن من دره ناو کرد من دعای سرزارو دلو درون من بگو من اموا من لیکا لو دعای که پیغمبر لو شکاتی پیغمبر من درو دیل سر به دور کوین و برزان پاش امنا و برا دین ولاد رب